0: عينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال 10 أو 20 سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكم حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات، وزي ما أنت عارف إحنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من أن الخلافات دي مهمة، فيه منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، أو ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في أن ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متسب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث، ده جزء من المشكلة. الجزء التاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص إني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول إني أديلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو أنك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فإني أنا الآن أسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان أموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو! دلوقتي أنت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، إيه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير أي خجل وبعدين يسوع ما جاش وأنا عايش؟ إيه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل مجيء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان انا حريص جدا اني اشوف حياتك بتتغير، في سلسلة العظات دي هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الاحداث اللي هتكون مشارك فيها سواء كنت عايش او مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين انت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. أول حاجة أنا عايز أعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول إن مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. أولاً هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده بسبع سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من سبع سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح إلى آخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة، لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه أن مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة أنا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. أنا فاكر واحد الأسبوع اللي فات قال أنت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي أنا في الوقت ده لازم أبتسم، علشان لو أنت معاك كتابك المقدس زي ما أنت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل، هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، وأنا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلنا ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
1: النهاردة يا صديقي انت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا اننا ندرك ان يسوع المسيح هيجي الارض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة او ما عندناش، خلينا ما نهملش ابدا العقيدة الاساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان احنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا، إن المسيح قائل.

إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: يا رب اسمع.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أنا ماضي عقيما. أمري ضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أوي العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمح ليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن 11، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وأنت في عز النضوج بتاعك، عز أنك بتقدم فكر جديد؟ قال له: أنا هقول لك إيه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لأن أنا خلصت كتابة آخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت أن كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. إنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة إنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وتوالت الروايات والأراء والنظريات التي تحاول أن تنال من حقيقة وجلال قيامة المسيح من الأموات،
7: أكثرها لا يستحق الاهتمام.
8: الحق أنها كلها لا تستحق الاهتمام. نحن نناقشها لئلا يكون هناك من يعطيها وزنا أكثر مما تستحق.
9: البعض يقول إن التلاميذ رأوا بعد موته شخصا يشبهه.
10: شبيه بالمسيح يعني؟
9: نعم.
6: وهل ظهر المسيح للتلاميذ مرة واحدة حتى ينخدعوا فيه؟ وهل رأوا شخصا غير مألوف أو معروف لهم؟
8: التلاميذ الذين لازموه 3 سنوات ونصف والذين عاشوا معه أكلوا وشربوا وعاصروا معجزاته وسمعوا أقواله ولم يفارقوه لا يمكن أن يخطئ.
10: وأنا سمعت البعض يقول إن المسيح ظهر لتلاميذه بروحه في رؤيا فانخدعوا واعتقدوا أنه قام من الأموات.
7: رؤية أم رؤيا؟
10: رؤيا يا سمر، رؤيا بالألف لا بالتاء.
9: رؤيا يعني غيبوبة أو غيبية، شيء نراه في عدم يقظة، إما في وقت النوم أو في وقت عدم الوعي الكامل.
6: التلاميذ قالوا إنهم رأوه برؤية العين، رأوه عيانا لا غيبيا أو حلما أو خيالا.
9: الشخص الذي رأوه ما هو إلا روح أو خيال. مريم مثلا لم تعرفه.
8: هل لأنه روح أم بسبب الظلام والحزن والألم والدهشة التي كانت تسيطر عليها؟
10: النساء كثيرا ما يتخيلن الأشياء، وظهر المسيح للنساء.
7: يتخيلن الأشياء؟ ماذا تقول يا هذا؟ نظرنا ضعيف أم عقلنا هو الضعيف؟
9: يقصد أن خيالكن قوي وعواطفكن مسيطرة،
7: فلا يصح الاعتماد علينا. خياليات نحن وعاطفيات، نعيش في خداع وخيال وتيه. ما هذا يا سادة؟ أهذا كلام يقال ونحن في القرن العشرين؟ ما الذي يسيطر على عقولكم؟ تعصب أم تحزب أم انحياز؟
10: أنا آسف يا صمر، لم نقصد ذلك كله.
9: نحن نناقش رواية قيلت عن القيامة.
8: لا تأخذيها بهذه الحساسية يا صمر. فعلا أول ظهور للمسيح كان لمريم المجدلية، وفعلا أخطأت في تمييزه ولم تعرف.
7: ليس لأنها امرأة.
6: ليس لأنها امرأة طبعا. ثم المسيح ظهر بعد ذلك لبطرس وليعقوب ولتلميذي عمواس وللتلاميذ جميعا بعد ذلك.
7: هل كان خيالا للرجال الواعين المدققين أيضا؟
8: وهل يظل الروح والخيال يجول ويظهر للناس 40 يوما تقريبا؟
6: لو سلمنا بفكرة الأرواح فإن الروح أو الخيال يظهر لشخص واحد أو اثنين على الأكثر. المسيح ظهر للرسل 10 مرة، ثم 11 ومن معهم، ثم 7 منهم على شاطئ البحيرة، ثم 500 على الجبل في الجليل. هل سمعتم عن خيال أو روح يظهر 500 مرة واحدة؟
9: لا لا لم نسمع.
8: والمسيح نفسه حين فوجئ تلاميذه بوجوده وسطهم ظنوه روحا
10: بسبب دخوله ووقوفه في وسطهم فجأة كالأرواح
7: وخوفهم واضطرابهم. فعلا
6: طبعا طبعا. لذلك قال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
8: ثم أكل معهم. هل تأكل الروح سمكا وعسلا كما أكل المسيح معهم؟

0: من الروايات الشائعة أيضاً أن كل ظهورات المسيح بعد القيامة كانت خيالات وهلوسة من الذين قالوا إنهم رأوا المسيح.
1: هلوسة؟ كل ذلك هلوسة؟
0: كان التلاميذ ينتظرون قيامة المسيح، فخيل لهم أنه قام وظهر لهم،
2: وكان كل ما حدث أوهاما وتهيؤات ليست حقيقية.
1: فعلا المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم في اليوم الثالث.
3: لم يكن لقوله أي وقع في نفوسهم، لم يصدقوا.
1: لماذا؟ لماذا لم يصدقوا وقد رأوه يصنع المعجزات أمامهم؟
3: فكرة المسيح كانت مسيطرة على تفكيرهم، والمسيح ليس عرضة للموت، المسيح يبقى على الأرض إلى الأبد. فلما مات ضاعت ثقتهم فيه وخاب أملهم، فلما ظهر لهم خافوا واندهشوا.
4: وهل هذه التهيؤات كانت نتيجة شيء غير خارق؟
0: ماذا تقصدين يا مريم؟
4: مثل استحضار الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو غير ذلك من الخوارق.
0: ولماذا لا؟ هذه ليست سحرا، هي حقائق علمية.
1: ومن الذي قام بها؟ هل كان هناك وسيط لاستحضار الأرواح أو منوم مغناطيسي ينوم التلاميذ؟
3: بهذه الطريقة لن نصل إلى شيء، تعالوا نفند تلك الأقوال.
4: الأوهام يا أبي، هذه أوهام لا تستحق النظر.
3: كل شيء يستحق النظر. أولا علميا كما تقول يا حسام، يقول علم النفس إن الهلوسة أو الأوهام تصيب الأفراد المتوترين وأصحاب الخيال الجامح، وترتبط باختبارات الفرد الماضية المترسبة في عقله الباطن.
2: وتلاميذ المسيح كانوا كذلك متوترين وأصحاب خيال، ولديهم اختبارات في عقلهم الباطن.
4: كلهم كذلك، كلهم يا مروان.
1: مريم المجدلية كانت حزينة تبكي، والمريمات خائفات،
4: والباقون بطرس ويوحنا وتلميذا عمواس وكل التلاميذ والخمسمائة أخ.
2: لا يمكن أن يتفق 500 أخ في الخيال والاختبارات. اثنان ممكن، لكن 500؟
3: هم مختلفون نفسيا ومختلفون ثقافيا ومختلفون اجتماعيا، ماضيهم مختلف واهتماماتهم مختلفة وتجاربهم مختلفة. أي منوم أو وسيط يسيطر على كل هؤلاء باختلافاتهم هذه؟
0: كانوا جميعا تحت تأثير موت المسيح على الصليب وإشاعة القيامة.
4: مريم وصاحباتها نساء، بطرس الصياد القوي الخشن، توما المدقق الشكاك، متى المحاسب الذي يهتم بكل التفاصيل، تلميذا عمواس المتعلمان العقلانيان اللذان يفحصان الأحداث بمنطق لا تشابه أبدا.
1: لعلهم لم يدققوا في المسيح حين ظهر لهم، ظهر لهم وهم متأثرون. هذا التأثر والتوتر أدى إلى أوهام وتصورات.
3: لم يدققوا في كل مرة؟ لو كان المسيح قد ظهر مرة واحدة ومن بعيد كان هناك احتمال لذلك، لكن أتعرفين يا سمر كم مرة ظهر المسيح عن قرب؟
1: كم مرة يا عم قاسم؟
3: 10 مرات. 10 مرات لعدد كبير مختلف من الناس. ظهر لمريم المجدلية ومريم في البستان، ثم ظهر لمريم بعد عودتها إلى المدينة، ثم لبطرس، ثم ليعقوب،
4: ثم لتلميذي عمواس، ثم للرسل 11 بدون توما، ثم لهم وتوما معهم، ثم لسبعة رسل معا على شاطئ البحيرة، ثم لأكثر من 500 معا في الجبل، ثم 11 معا عند صعوده.
3: هل يمكن أن يكون ذلك كله وهما وهلوسة وتهيؤات؟
2: كل تلك المرات ومع كل هؤلاء الناس غريبة.
0: لم يدققوا النظر، كان الوقت
4: أي وقت؟ ظهر لهم في كل وقت وفي كل مكان، في البيت وفي الطريق وفي الجبل وعلى الشاطئ، وفي النهار والليل والصباح والمساء.
3: وهل الروح والخيال والتهيؤ يتعامل مع حواس الإنسان؟
1: حواس الإنسان؟ أية حواس؟
4: النظر والسمع واللمس، رأوه وسمعوه ولمسوه، أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
3: وقال توما إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن.
0: هذا للإثبات الحسي الملموس.
4: وجاء يسوع وجعله يضع إصبعه ويبصر يده ويضع يده في جنبه كما قال.
2: توما كان رجل وقائع وأحاسيس حتى إن المسيح عاتبه على عدم إيمانه.
1: وهل الشك حرام؟
0: لا طبعا، لم يقل أحد ذلك.
3: لا أحد يقول ذلك على الشك الإيجابي المنطقي، لكن المسيح قال لتوما: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
4: وحتى يؤمن التلاميذ ونؤمن نحن أيضا بالقيامة ولا نتردد في شكوك ومتاهات غير حقيقية. قال لهم حين وقف في الوسط: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: وحين قال ذلك أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين.
2: حتى ذلك الوقت لم يكونوا مصدقين.
0: إقناع العقل بشيء خارق عسير.
1: برغم كل هذه البراهين،
4: حتى اليوم هناك من لا يصدقون برغم كل تلك البراهين.
3: وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟
0: طعام؟ الروح لا تأكل.
2: لا يمكن أن يكون ذلك كله وهما أو هلوسة.
1: وأكل، أكل معهم.
4: نعم، نولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل، فأخذ وأكل قدامهم.
3: أرأيتم؟
2: رأينا.
0: رأينا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟ لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

الحلقة رقم 30، الإيمان بالمسيح. مش دي أنا عسلام أخوتي ومرحبا بيكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس محب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها، يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل لي أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمعوا كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوم ولا حاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة، أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بالكل شيء، ما ناقصه حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص. لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقتك صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة؟ أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى، وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم، واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلاً ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في احسن هيئه. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسو وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكه، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج لا مارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع ولكن جالس مع صحابو باش يبان كول ويعجبهم، كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقه ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا غناخذوا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، معكم أنا زينب ببرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمة ديالنا بحاجات مادية، فلوس، طوموبيل، خدمة. إلى غابت هاد الحاجة كنحسوا براسنا ما عندنا قيمة، وهذا مفهوم غلط للقيمة. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسة كيقولوا لنا فلان حسن منك لأنه جاب في النتيجة أكثر منك، لا شعوريا. وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا، وبدينا كنفهموا باللي كل حاجة امتلكناها غتعطينا قيمة أكثر. بدينا كنقيسوا قيمتنا بحسب الحاجات المادية والمعنوية اللي كنربحوها، مع العلم أنه هاد الحاجات كتكون متغيرة. القيمة ديالي هي شي حاجة فيكس، ماشي شي حاجة كتبدل. قيمتي ماشي بحال البورصة، قيمتي ماشي هي الدرهم، طالعة نازلة بحسب الحاجات المادية اللي كنمتلكها، لأنك هكذا ماشي كتعطي قيمة لراسك، بالعكس كتنقص من القيمة ديال راسك. باش تعرف القيمة ديالك لازم تعرف شكون انت. انت ماشي حاجة مادية فقط باش تكون القيمة ديالك هي حاجة مادية، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عظيمة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. داود كيشوف أنه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعة صموئيل جبد الزيت ومسحاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شوية ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع انه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، انه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القيادة والملك، كان زعر وعوينته خضيضرين، لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجة وحدة أخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيا وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف أنه الله دايما كيشوف فيك حاجة مختلفة على اللي احنا كبشر كنشوفوه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. وكيف ما داود عرف قيمته، حتى أنت عرف قيمتك. بقوا معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بنظور آخر، الله كيشوفنا مميزين، كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الأمثلة تربينا عليها كتقرر القيمة ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الأمثال الشعبية كنسمعوها بحال: القرع بفلوسه أرادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. أجيو نشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظرة للإنسان. واحد القصة كتقول أنه وفيما هو خارج إلى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجتا له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أن واحد سيد لبس عليه، واحد شاب من شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا أريدي، أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارفه وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أن الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكونوا عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس، خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا غتلقى راسك تالف. وهذا الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا. غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار، بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح أنه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو أنك أنت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجة مادية، من خلال حاجة كتحسب، من خلال حاجة القيمة ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني. ثم قال لهم، لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه، السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس على قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة، حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع، لا ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته، ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خلينا متفقين أن الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أن صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت مازال مخلوق على صورة الله، وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أن الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا، ما كنقدروش أنفسنا، وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إلا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخدوا فاصل ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إذا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصياً كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سي لا في راديو، سيت ويب www.radiocelv.org، أو عبر الإيميل cn@radiocelv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

0: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أنه ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما بيكون عندك ميعاد أو حتى رايحة الشغل الصبح، يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك؟ مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاكي كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى إنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقومي الصبح تقري مزمور 1، تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي، وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية، والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك، رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جدا لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشتي حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترديله 10. قراية الكتاب المقدس بالنسبة لك واجب وخلاص، وطبعا ده ما ينفعش، وانت كده بتشبيه الراجل اللي شاف شكله في المراية ومشي من غير ما يعدل شكله. الشكل وتظبيط الشكل هو التطبيق العملي للكلام اللي انت قرتيه. بتغيري من شكلك زي ما الكتاب طلب منك، يعني تكوني بتطيعي كلمته زي بالظبط ما بيقول الكتاب المقدس برضو في نفس السفر يعقوب 1، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. لو انت من الشخصيات اللي بتقري الكتاب المقدس مجرد واجب تعمليه من غير ما تطبقي، من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعاً ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جداً توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة قرايتنا هتكون من سفر الخروج أصحاح 3، وبداية من الآية الأولى. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا بتقول لنا إيه النهاردة.
0: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذ العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، نداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد القراية دي. القراية دي بتحمل لينا صورة لأول لقاء حصل في التاريخ بين الله وبين موسى، صورة الله كان بيستعجل عليها لمدة سنين وقرون طويلة جدا جدا. الله كان شايفها من قبل اللحظة دي بأكتر من 400 سنة. الله كان بيحكي عنها لأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم لسه بيتعامل مع الله في بداية سفر التكوين. كانت لحظة تاريخية مصيرية ضخمة جدا. الله جهز موسى للحظة دي لمدة 80 سنة عشان يقابله في العلايقة. تتخيل معايا لحظة بالخطورة دي، لحظة هتكتب تاريخ لشعب اسمه شعب إسرائيل، وهيطلعوا ربنا من أرض مصر وأرض العبودية ويخليه أمة حقيقية بجد ويولده من رحم التاريخ. تخيل إيه أول حاجة الله يطلبها من موسى؟ حاجة غريبة جدا. الله مذهل، الله غريب. أول حاجة ربنا يقولها لموسى لما يروح يبص على العلايقة اللي بتحترق أو بتشتعل بالنار ولا هي لا تحترق، يقول له: اخلع حذائك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. يا رب، حذاء موسى عامل معاك مشكلة؟ يا رب، معقولة أنت بجلالك وعظمتك فارق معاك إنك تدي موسى الأمر ده؟ معقولة تحب من أول لحظة تصدم موسى يخلع الجزمة بتاعته؟ إيه ده؟ حاجة مش طبيعية. لما تبص على المنظر من على بعد تحس إنه الله حريص على حاجة من أخطر ما يمكن، مع إنها بالنسبة لنا حاجة عادية جدا. إيه يعني واحد يخلع حذائه يعني قبل ما يدخل مكان مقدس؟ أنت تقصد إيه يا رب؟ وهل مكان مقدس مليان بحضورك تأثر فيه الحذاء اللي في رجل موسى؟ معقولة؟ ده الموضوع النهاردة اللي هنحكي فيه مع بعض عن بداية آداب دخولنا لمحضر ربنا. إزاي ويعني إيه أخلع حذائي من رجلي؟ يعني إيه أدخل محضر ربنا، المكان المقدس والوضع المقدس، وأنا خافي القدمين؟ إيه معاني الكلام ده؟ وإزاي ده ينطبق على حياتي النهاردة زي ما الله كان قاصد يقول لموسى بشكل كتابي وروحي ينقل حياتي لمعاني جديدة مختلفة؟ خليك معانا، هنسمع أول أفكارنا ليه نخلع الحذاء بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنرجع نسأل نفس السؤال تاني، ليه ربنا يطلب من موسى أن يخلع حذائه من رجله؟ شوية حاجات كده لازم نبص عليها مع بعض، منها الحاجات تختص بموسى شخصيا ومنها حاجات تختص بالواقع العام ومنها حاجات تختص بالوضع الروحي. بسرعة، موسى اتربى في قصر فرعون، وقصر فرعون ده كان مكان يمتاز فيه السادة عن العبيد إن السيد يمشي وهو لابس حذائه في رجله، وإنه أي حد عشان تعرفه سيد ولا عبد تبص على رجليه، لو لقيته ماشي على بلاط القصر الفرعوني حافي القدمين يبقى ده عبد، ولو لقيته لابس الجزمة في رجله تعرف إن ده سيد. موسى فاهم ده كويس، واللحظة دي الله بص على موسى بصة وقال له أنت سبت مصر، أنت مرضتش تكون ابن ابنة فرعون، بس أنت لسه فيك فرعنة، لسه فيك السيادة المصرية، أنا عاوزك تقف برجلك حافي على التراب اللي أنت أصلك منه، أنت هنا عبد، بس العبد بتاعي غير العبد بتاع فرعون، عبد فرعون يتزل ويتسخر، العبد بتاعي يكرم ويتعظم، العبد بتاع فرعون يستغل، العبد بتاعي يحترم. أنا النهاردة هوريك نوع مختلف من العبودية يا موسى، أنا عايزك تقف برجلك حافي قدامي على الأرض عشان تدرك أنت حجمك قد إيه وعشان تدرك أنا حجمي قد إيه. أول معنى يا جماعة، الله كان عاوز يقول مش هينفع تقرب مني غير لما تنزل، إذا كان أنا العظيم لما قربت منك نزلت وتنازلت، ليه مرات تيجي تقرب مني وانت رافع راسك فوق؟ ليه مرات تقرب مني ومش عاجباك أحكامي وخططي في حياتك؟ اخلع حذائك، انزل شوية لتحت. يا رب هو الحذاء رافعني قد إيه عن الأرض؟ دول كام ملي متر؟ حتى وإن كانوا كام ملي متر، عايز رجلك الحافية تلمس التراب عشان تعرف أنت مين، ولما تعرف أنت مين تعرف أنا مين. مرات كتيرة جدا بسبب حذاء مصر اللي لسه في رجلينا بنتفصل عن الواقع وبنعلى وبنرتفع في روحنا وفي أنفسنا، والله بيجد صعوبة يتعامل معانا، لأن قانون ربنا في التعامل هو الاتضاع. هو بيقول كده، إلى هذا أنظر، إلى المسكين القلب والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. اخلع حذائك، انزل انزل انزل، كل ما تنزل بتاخد رتبة اتضاع قدام الله، وكل ما تنزل ترتفع، لأنه مكتوب أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. خليك معايا بعد الفاصل ده كمان ونسمع سبب تاني من الأسباب اللي تخلي ربنا يقول لموسى ليه يخلع حذائه.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: تاني معنى عزيزي المستمع في خلع الحذاء نقدر نفهمه من الأمر اللي ربنا أمر بيه شعبه في ليلة الخروج من مصر. ربنا قال لموسى خلي الشعب وهم بياكلوا خروف الفصح ياكلوه عصيين في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم. مش بيقولهم يخلعوا الأحذية، لا بيقولوا يلبسوا الأحذية. ليه؟ أي إنسان طبيعي فينا بيفهم إن الواحد لما بيدخل بيته بيغلع الحذاء، ولما بيجي يتهيأ للطلوع من بيته بيلبس الحذاء. يبقى معنى لبس الحذاء ببساطة إنك مستعد إنك تتحرك، ومعنى خلع الحذاء برضو ببساطة إنك مش هتتحرك، إنك هتستريح، إنك هتقضي وقت في مكان بتاعك بيتك. كتير جدا جدا بندخل محضر ربنا والحذاء في رجلينا، وحاجات كتير جدا بتشدنا نطلع من محضر ربنا، الموبايل في ايدينا، الساعة، المواعيد، بنحط وقت ربنا في وقت زحمة جدا لدرجة اننا بنبقى حاسين اننا عاوزين نتحرك بأسرع وقت، عايزين نصلي اي صلاة بسرعة. ربنا يقول لي مش قادر استمتع بيك، عاوزك تخلع حذائك برة، عاوزك تنسى شوية انك هتنزل من قدامي وتتحرك لغاية لما انا اصرفك. موسى اللقاء ده خلع حذاء ونص ساعة مثلا، تعرفوا بعد كده في مرة خلع حذاء وقد ايه؟ 40 يوم وليلة، 40 يوم قاعد على الجبل وسايب الحذاء بتاعه بره، وسايب ظروفه، وسايب الشعب، وسايب الدنيا، وبيقول لربنا انا قدامك، انت الأولوية الاولى بتاعتي، مش هطلع من قدامك غير لما انت تشبع وانا اشبع. علاقة التيكاوي بتاع كل يوم الصبح 5 دقائق وثلاث دقائق ما بتنفعش، ما تبنيش مؤمن قوي في حياتك، ما تبنيش مؤمن قوي في اجتماعك. علاقة الحذاء اللي في رجلك دي بتطيرك بسرعة من محضر ربنا، تخلي كل حاجة ماشية بسرعة. ربنا ما بيعرفش يشتغل معانا، الله عاوزنا نرجع ونهدى. هو بيقول كده بالهدوء والرجوع تخلصون، بالسكون والطمأنينة تكون قوتكم. اعتبر ان اعظم حاجة تشغلك عن محضر ربنا مش اكتر من حذاء. اعتبر ان كل ظروفك الزمنية وقلقك ومادياتك والقضايا اللي عليك والعملية الجراحية حذاء، سيبه بره وادخل اشبع بربنا، ادخل اتملى في جماله، ادخل حط قلبك قدامه، وبعدين وانت طالع هتلقى الحذاء ما اتحركش. على فكرة مش هيسيبك ويمشي، هتلقى موجود زي ما هو، بس يمكن ربنا اللي يكون غير المشهد بالكامل عبت لما تيجي تطلع، لانه هو نفسه قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هنرجع تاني بعد الفصل الجاي عشان نسمع تالت معنى لخلع الحذاء في محضر الله. خليك معايا.

0: listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف تالت سر من أسرار خلع الحذاء في محضر الله. تالت سر من أسرار خلع الحذاء ببساطة إنك تحط رجلك على الأرض اللي ربنا حاطت رجله عليها، مش تحط رجلك على الأرض بتاعة ربنا بالحذاء بتاعك أنت. يعني إيه أرض مقدسة؟ يعني مش بتاعتك، يعني بتاعتنا. ولما تحط رجلك في المكان اللي ربنا حاطت رجله فيه، لما تدخل المنطقة اللي ربنا بيشتغل فيها، لازم تنفصل عن اللي انت جاي بيه، اللي انت بتفكر فيه، اللي انت عايز تعمله، وتقول له انا هنا مجرد من كل حاجة. المعنى ده تشوفه واضح جدا في تاني قصة فيها خلع حذاء ومفيش غيرها في الكتاب المقدس كله، اسمها قصة خلع النعل. دي كانت ايام يشوع. يشوع قاعد قدام اسوار اريحة في سفر يشوع اصح 5، وبيقوله هو قاعد بص لقى رئيس جند الرب، راجل عسكري لابس سلاح وماسك سيفه في ايده وسيفه مسلول بيده. وبعدين يشوع ارتجف ارتعب، قال له ايه ده، احنا ناقصين، ده قدامنا الاسوار صعبة، ده قدامنا الدنيا خربانة، مين انت، انت لنا ام لأعدائنا؟ فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، والان اخلع نعلك من رجلك لأعلم ماذا اصنع بك. وكأن ربنا بيقول لي يشوع أنا حطيت رجلي في المنطقة دي، خلاص أسوار أريحة اللي رعباك ما بقتش ترعبك، لأني مفروض ما ترعبكش، لأن أنا حاطت رجلي عليها. أنت تحول من أرضك اللي أنت حاطت رجلك فيها لأرضي اللي أنت تحط رجلك فيها. ربنا النهاردة عاوز يقول لناس كتير، يمكن دخلت واتضعت قدامي، ويمكن دخلت وطولت القعدة في موضوع معين، بس لسه مش قادر تصدق إنها أرض مقدسة. يعني ايه مقدسة؟ مرة تاني هقول، مقدسة يعني بتاعتي. القضية اللي انت خايف منها وقفت تصلي عشانها كتير بتاعتي، ولما تبقى بتاعتي اخلع اللي انت داخل بيه، وقف انتظر اللي انا عاوز اقولك عليه. قول لك تعمل ايه بالظبط؟ تقول له الاسوار صعبة، يقول لك هتلف حواليها. في حاجة اسمه الف حوالين الاسوار يا رب؟ في حاجة اسمه الف اعمل ايه يا رب؟ الاسوار مقفولة والدنيا صعبة والمستحيل قدام عيني قريب جدا، والشعب هياكلني لو عرف ان انا مش عارف اعمل حاجه، ما عنديش ميليشيا عسكريه اتصرف، ما عنديش حد يهد الاسوار، ما عنديش قنابل، ما عنديش حاجه. يقول لك اخلع حذائك، كل ده اللي في مخك لازم يتشال. انا دخلت في المشهد، انا حطيت رجلي. عزيزي المستمع، بشوف ناس كتير جدا بتيجي داخله اماكن عباده بتخلع الحذاء حرفيا من رجليها. بشوف ناس كتير جدا عندها استعداد تحترم جدا الحيطان والأرضية والسجاد وتميل وتركع، وربنا قاعد في السماء متضايق. تستغرب ليه يا رب متضايق؟ يقولك لأنه بيعمل حاجات هو مش فاهم معناها، هي مش أكتر من شكل لكن مفيهوش جوهر، مفيهوش قلب. عامل زي الفريسي والعشار بتوع زمان، اللي يقف قدام الهيكل والتاني واقف آخر الهيكل، آخر بيت ربنا من ورا عند الباب من برا، اللي واقف قدام الهيكل رافع ايديه للسماء وبيقول كلام كبير وصوت عالي، بس الرب مش مبسوط. كم مرة خلعت حذائك حرفيا وانت داخل تصلي؟ ربنا مش بيعد كم مرة من دول، مش هو ده الحذاء اللي ربنا بيفكر انك تخلعه. ياما ناس خلعت الأحذية الحرفية بتاعتها وما زالت متمسكة بحاجات جواها مخليها متكبرة ولبس حذاء قد كده قدام ربنا، وياما ناس خلعت الحذاء ولبسته بعد 3 دقايق مش فارقة معاها، وياما ناس لسه بتفكر بنفس المنطق القديم وكأنها لابسة نفس النعل القديم في نفس الأرض المقدسة والرب متضايق. هو هل الله يفرق معاه حذائك؟ حتى وإن كان شكل العبادة مهم، شكل الاحترام لبيت ربنا مطلوب، بس مش ده الهدف النهائي. أعتقد أن الهدف النهائي هو 3 حاجات اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. لو وصلوا لقلبك ممكن تكون بتخلع حذائك قدام ربنا بشكل أفضل بكتير من ناس كتير خلعت أحذيتها لكن ما خلعتش اللي جواها، فضلت لبسة نفس الكبرياء، فضلت بتجري بنفس السرعة، وأخيرا فضلت حط نفسها على نفس التراك القديم بتاع زمان. عزيزي المستمع، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في موضوع حساس يبدو بسيط، تبدو عبارة عابرة، بس هي مش عابرة، هي عبارة خطيرة. والدليل على كده إن الله بدأ بيها الكلام مع موسى، أعظم شخصية من شخصيات العهد القديم. اخلع حذائك من رجلك، اتعلم تعمل الـ3 حاجات دول قبل ما تدخل تصلي، أيا كان شكل الحذاء اللي هتخلعه اللي ربنا عايزك تخلعه النهاردة. حتى لو الحذاء الحرفي في رجلك، ربنا بيقولك حاجات تانية محتاجة تتخلع. 1، اخلع كبريائك اللي رفعك عن التراب اللي انت منه عشان اعرف اتعامل معك. حبك تيجي قدامي زي ما انت. 2، اخلع الاستعجال اللي في قلبك وعصر السرعة المحموم بتاعك. 3، اخلع كمان طريقة تفكيرك القديمة وشيل من رجلك كل نعل موقفك على الأرض مخوفك، وحط رجلك على الأرض اللي أنا حطيت رجلي عليها واعتبرتها أرض مقدسة. ولما تبقى واقف على أرضي حفيان أحسن 1,000,000 مرة مما تفضل واقف على أرضك بالحذاء بتاعك. عزيزي المستمع، سعيد أني كنت معاك الربع ساعة اللي فاتوا، ومبسوط جدا أن ربنا ادانا الوقت ده مع بعض، وأتمنى أن ربنا الوقت الجاي يدينا أيام نعرف فيها نقرب منه بالتضاع وناخد وقت طويل قدامه، وكمان نخلع كل طرق تفكير قديمة تعبتنا وما خلتناش نعرف نوصله. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لك مني أغلى تحية، والرب معك.
3: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم، فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. خوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليكم، أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا تقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقل أخوتي المستمعين توا في استراحة قصيرة، وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب أن موسى أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح العاشر من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة، فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوا سيبوه بين الحياة والموت. فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالة الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقة طلع دينارين وعطاهم صاحب الفندق وقال له اهتم به، ومهما صرفت أكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الآيات هذه كما قلنا واردة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤالا للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى انت ودير هكي. بعبارة اخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. نتقلوا اخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس، وطبعا هذا الاعتقاد خاطئ وغلط. وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها، حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيره. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين، فاختلطوا بهم وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمه سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمه أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام ما تكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح، نشوفه كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية، الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه. وهو طبعا اللاوي طبعا من السبط أو القبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه واعتدى عليه هو يهودي ولا لا، بيش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها، يعني شندار مشى سعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت فكانوا يستعملوا في خمرة، وضمدها لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخشة في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن عطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد انه لما يرجع يوفيه الباقي اذا كان في طالب عليه الزيادة في الفلوس. خوتي المستمعين، في ختام او في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو راجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال له من هو قريبك؟ طبعا إلى سؤال الثالي، فقال له أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هكي. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا بحسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر، بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أن يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأن يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الآخرين ونديروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكونوا أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لأعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل لو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فأي أجر لكم. حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي. وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الأخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. خوتي المستمعين، هل تبوا أنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الأخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعثونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: بقدر بيلعب كورة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا ايهاب، ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم ايهاب، لو عايز تلغي الحرمان ده نلغيه. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخاصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقه بتقودني ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على العلاقه مع اقرب الناس ليا. ابني الحكايه اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثه، لكن بعد كده اتعلم مبدا مهم جدا انه الغلطه اللي غلطها لازم يدفع ثمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقه فيها مهانه او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التاثير، العلاقات هو اعلى شويه بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقه، وعشان احافظ على العلاقه ممكن اعمل اي حاجه. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لأن الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. أوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، أوقات ممكن أظلم حد عشان العلاقة، أوقات ممكن أكسر مبدأ أو أعمل استثناءات أكسر قوانين عشان أحافظ على علاقات. أوقات عشان علاقتي بناس معينة أميز حد عن حد لو أنا في موقع مسؤولية، عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. أوقات بكسر حدود معينة عشان أحافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الأعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. أنا ممكن وأنا حران بيجي ابني يقرب مني أو حد يقرب مني أزقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن ابقى عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس، واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.
1: مش خايف على نفسي معاك.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت ان هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من اصل سوري عراقي وقديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة انا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. اهلا بيكي هيكلف معانا النهارده في زي القمر.
1: اهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهارده عايزين نتكلم عن مشكله بتضايق كل البنات، وانت اكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل ايه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عده اسباب. اول حاجه سبب وراثي، ده ليه حل. ممكن الواحده تلجا للحاجات الطبيعيه، ممكن نتكلم على طريقه الغذاء، الحاجات الخضراء نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحله بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما بتستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعر.
0: طب هيكلف، لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل للموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمام كريم تحت البخار، فده حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معه عادي. وفي حاجة مهمة قوي انه هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
0: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه؟
1: المفروض كل شهر مرة، يبقى فيه 3 سنتي ممكن يتقصوا
0: كل شهر.
1: كل شهر دي حاجة يعني اساسية، كل شهر فيه 3 سنتي، وما تفكرش انه شعرها مش هيطول، شعرها اكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
0: طب هيكلف، ايه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل انت بتفضله اكتر ولا الكريمات بتبقى احسن للشعر؟
1: الزيت عامل حاجة زي المرهم، انت لو جينا حطينا المرهم على جلد الايد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
0: تمام.
1: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيتي كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحنا هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
0: يعني دي فكرة كويسة قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
1: مع الزيت ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
0: اللي هو زي البلسم او
1: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
0: طيب هيكلف، انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
1: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 ايام سشوار، واول ما يصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
0: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجة قوي، او تقلل المعدل،
1: او تقلل المعدل بالظبط.
0: تمام. طيب يا بنويت، فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم هو الكرياتين. هيكلف صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيك لو انت كنت بتحكي لي عن حاجة جديدة طالعة بعد الكرياتين ومفيدة وبتدي نتيجة احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبية البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجة جديدة ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل بنفس التكنيك بتاع طريقة الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطة.
1: طيب هيك لو ايه اللي بيميز مادة البوتكس عن الكرياتين او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط بيبقى شكله حلو جدا، بس في نفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجة اللي ما كانتش موجودة خالص في الكرياتين او اي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعرة بيديها فوليوم فيها، دي حاجة مهمة جدا. وكمان طريقته بتختلف تماما، عشان الكرياتين كان زمان ولغاية دلوقتي في ناس تستخدمه بيتحط يومين او ثلاثة، البوتكس وانس انه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقايق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس بيطلع شعرها، يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتدي فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكليف بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي انت قلتها لنا.
2: مرسي ليكو، وانا كنت مبسوط قوي انه انا استضيفتوني اليوم بالحلقة الجميلة دي.
1: استنونا.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا. احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو ثلاثة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال العشرة أو العشرين سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات، وزي ما أنت عارف إحنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من أن الخلافات دي مهمة، في منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، أو ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في أن ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متساب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث، ده جزء من المشكلة. الجزء التاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص إني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول إني أديلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو أنك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فإني أنا الآن أسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان أموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو! دلوقتي أنت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر، إيه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير أي خجل وبعدين يسوع ما جاش وأنا عايش؟ إيه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل مجيء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان أنا حريص جدا أني أشوف حياتك بتتغير في سلسلة العظات دي. هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الأحداث اللي هتكون مشارك فيها، سواء كنت عايش أو مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين أنت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال: فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب، دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده ب7 سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من 7 سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة. عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت. عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال: انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل: هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
0: النهاردة يا صديقي أنت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا أننا ندرك أن يسوع المسيح هيجي الأرض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة أو ما عندناش، خلينا ما نهملش أبدا العقيدة الأساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان إحنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

أنا ماضي عقيم. أمري ضايق ويصير علامات استفهام كتير. لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله، واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما، ولغاية النهاردة ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني أولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم؟ سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهمة أوي العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سفاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمح ليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية، أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن الحداشر، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وانت في عز النضوج بتاعك، عز انك بتقدم فكر جديد؟ قال له: انا هقول لك ايه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لان انا خلصت كتابة اخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت ان كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. أنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة أنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا، ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.
2: تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: جئتم اليوم مبكرين.
7: نريد أن نسمع.
8: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
9: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
6: ها هو أبي قد جاء.
7: عم قاسم اسمع.
8: يا عم قاسم.
9: نحن لا نريد.
10: اسمعوا أنتم اسمعوا.
7: ها نحن نسمع.
10: أنتم لا تسمعون.
8: بل نسمع.
10: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
9: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
6: فماذا قصدتم؟
9: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
8: هل غضبت يا عم قاسم؟
7: آسفين، أعذر ثورتنا.
10: أعذركم طبعاً.
8: وتسامحنا؟
10: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
9: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
10: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
7: ظاهرياً؟
6: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
7: نأسف مرة ثانية.
10: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
8: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
9: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
7: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
6: وإعداد المنازل لنا عنده،
7: ووقت دخوله القلب.
8: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
6: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
9: والنوع الثالث يا عم قاسم،
10: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
6: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
8: قوم لا يذوقون الموت.
7: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
9: لعل لهذا معنى مجازيا.
6: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
10: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
8: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله،
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلا.
4: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
3: أية آثار؟
4: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
0: وقتل الناس أتباعه،
4: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
3: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
4: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
3: وما القصد من هذه العلامات؟
0: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
3: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
4: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
4: محاولة المعرفة.
0: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
0: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
0: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
4: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
3: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حلقة رقم 30، الإيمان بالمسيح مش دي أنا. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس، وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس يحب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها، يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمع كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوموا ولا حاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب. هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة، أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان، ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص. لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقة صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة؟ أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو ثلاثة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

Hello everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. اهلا بكم في the Middle East Praise Hour. لو انت او انتي ما تعرفنيش, انا جودي مايكل and I'll be your host for this hour. ولو ما تعرفنيش خالص فأهلا بك. أنا جودي مايكل مذيعتكم في الساعة دي. أنا مصرية عايشة في مصر من زمان, عندي أخ واحد وكلبين, واتجوزت من سنة تقريبا, سنة إلا كم يوم. متحمسة جدا نقضي مع بعض الساعة دي. وقبل ما نروح للverse of the day, خلونا نسمع ترنيمة وارجع لكم تاني, ما تروحوش في أي حتة. هنسمع It Really Is Amazing Grace وهجيلكوا تاني.

Amin. And today's verse is from Galatians 6 verse 2. And it says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. وبالعربي هي في غلاطية 6 آية 2 وبتقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. آية بالنسبة لي كبيرة. عايزة أتكلم بس الأول يعني إيه هي البردنز اللي موجودة أو الأثقال اللي موجودة. أنا بشوف إنه it is a sad event أو ممكن تبقى financial struggle أو guilt of a mistake مثلا a sin or something like that واللي هي يعني ممكن تبقى أي نوع من أنواع الحمل ضيقة أو وجع تأنيب ضمير أو حاجات زي كده. وربنا هنا مش بيقول إن إحنا نعديها لوحدنا لكن نبقى مع بعض. ممكن نتكلم أكتر عن love God أو ناموس المسيح لكن بعد ما نسمع

لو انت مستمتع باللي بتسمعه دلوقتي تقدر تتابعنا في اي وقت من على selavyradio.org او passionradio.org، وتقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player من على موبايل اب وتسمعونا في اي وقت. البرنامج بتاعنا موجود all days of the week، اما كمان موجود متسجل على الابليكيشن. وتقدروا join our Facebook page باسم Passion Radio Network، تكتبوا لنا your prayer requests وتابديت اس عاملين ايه واخباركم ايه. انا جودي مايكل، موجودة كل يوم سبت الساعة 3 MT time and 12 Cairo time 1 Dubai time.

أمين, you were listening to أنا لما بزعل أو بتضايق for the better life. وإحنا الآية بتاعت النهاردة كانت في غلاطية 6 آية 2, وكان فيها إنه هكذا تمموا ناموس المسيح. ولو of Christ هنا هي مش بس معناها قوانين, لكن أنا بشوفها أكتر إنها law of love, إنه Jesus showed us the ultimate example of love ده when he carried the heaviest burden بتاعنا كلنا on the cross. وأنا بحس إنه ده ممكن نطبقه بكذا طريقة في حياتنا, بس يعني أهمهم إنه إحنا when we help a brother or sister we are acting just like Jesus, إنه إحنا بنعمل زي ما يسوع عمل. وهنتكلم أكتر بس لما نسمع التريم اللي جاي.

انا بحس ان انا شخص عملي جدا. ففي نهاية حلقة النهاردة ممكن نتكلم شوية عن practical steps, ممكن اقول practical ways of applying الاية بتاعت النهاردة. انا رأيي انه في ثلاثة حاجات مهمين جدا, انه me being present, انه sometimes ان انا carry a burden that had just meaning to listen to a friend, محتاج انه يتسمع without judging. وتاني حاجة ممكن تبقى offer help. ساعات في ناس كتير زي ما بيبقوش عارفين يسألوا for help, they can't ask. بس لو انا سألت حد تاني, لو انت محتاج مساعدة, حتى لو هو ما كانش محتاج مني مساعدة او مفيش حاجة اقدر اعملها, لكن انا بشو him love and restore with love. If someone has fallen into sin, don't gossip. Instead, help them get back and find their way back to God. دي انا بحسها واحدة من الالتيميت love اللي ممكن نعملها. احنا بكده خلصنا النهاردة, لكن انا هبقى موجودة في نفس الوقت الاسبوع اللي جاي, مستنياكم. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما بيكون عندك ميعاد أو حتى رايحة الشغل الصبح، يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك؟ مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاكي كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى إنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقومي الصبح تقري مزمور 1، تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي، وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك، رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جداً لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشتي حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترديله 10. قراية الكتاب المقدس بالنسبة لك واجب وخلاص، وطبعاً ده ما ينفعش، وانت كده بتشبيه الراجل اللي شاف شكله في المراية ومشي من غير ما يعدل شكله. الشكل وتظبيط الشكل هو التطبيق العملي للكلام اللي انت قرتيه. بتغيري من شكلك زي ما الكتاب طلب منك، يعني تكوني بتطيعي كلمته زي بالظبط ما بيقول الكتاب المقدس برضو في نفس السفر يعقوب 1، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. لو انت من الشخصيات اللي بتقري الكتاب المقدس مجرد واجب تعمليه من غير ما تطبقي، من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا، أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعا ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جداً توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. خوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم بس، يعني تختلطوا بهم بس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليكم أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا تقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقل أخوتي المستمعين توا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب الناموس أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح العاشر من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازم من أورشليم لأريحا، فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوا سيبوه بين الحياة والموت. فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالة الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقة طلع دينارين وعطاهم لصاحب الفندق وقال له اهتم به، ومهما صرفت أكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الآيات هذه كما قلنا واردة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤال للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى أنت ودير هكي. بعبارة أخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. نتقلق أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس، وطبعا هذا الاعتقاد خاطي وغلط. وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها، حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيرها. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين، فاختلطوا بهم وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمة سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمة أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام يتكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح، نشوفوا كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية. الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه، وهو طبعا اللاوي طبعا من السبطة والقبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه واعتدى عليه هو يهودي ولا لا، بيش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها، يعني شندار مش يسعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت، فكانوا يستعملوا في خمرة وضمدها، لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح، بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخشة في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن أعطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد أنه لما يرجع يوفيه الباقي إذا كان في طالب عليه زيادة في الفلوس. أخوتي المستمعين، في ختام أو في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو رجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال من هو قريبك؟ طبعا إلى السؤال الثاني، فقال أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هكي. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا حسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر، بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أن يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأن يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الأخرين وندروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكون أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لأعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل اللي هو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فأي أجر لكم. حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي، وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الأخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. أخوتي المستمعين، هل تبوا أنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الأخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-1212-3-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بي بيقول لي يا بابا أنا اتحرمت من اللعب أسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا إيهاب، ساهر وأنا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول أو خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، إيه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه أسبوعين مش أسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم إيهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغيه. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقة بتقودني ان انا اكسر مبدأ عشان احافظ على العلاقة مع اقرب الناس ليا. ابني الحكاية اللي حكيتها لكم ديت، ما حبيتش ان انا اكسر مبدأ عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثة، لكن بعد كده تعلم مبدأ مهم جدا، انه الغلطة اللي غلطها لازم يدفع تمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقة فيها مهانة او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التأثير، العلاقات هو اعلى شوية بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقة، وعشان احافظ على العلاقة ممكن اعمل اي حاجة. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لان الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. اوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، اوقات ممكن اظلم حد عشان العلاقة، اوقات ممكن اكسر مبدأ او اعمل استثناءات، اكسر قوانين عشان احافظ على علاقات، اوقات عشان علاقتي بناس معينة اميز حد عن حد لو انا في موقع مسؤولية. عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. اوقات بكسر حدود معينة عشان احافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الاعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. انا ممكن وانا حران بيجي ابني يقرب مني او حد يقرب مني ازقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن ابقى عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس، واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا، رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.
1: مش خايف على نفسي معاك

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من أصل سوري عراقي وقديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة أنا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. أهلا بيك يا هيكلف معانا النهاردة في زي القمر.
1: أهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة بتضايق كل البنات، وانت أكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل إيه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عدة أسباب. أول حاجة سبب وراثي، ده لي حل. ممكن الواحدة تلجأ للحاجات الطبيعية، ممكن نتكلم على طريقة الغذاء، الحاجات الخضرة نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحلة بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما بتستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعر.
0: طب هيكلف لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل الموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمام كريم تحت البخار، فده حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معه عادي. وفي حاجة مهمة قوي ان هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
0: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه هيكلف؟
1: المفروض كل شهر مرة، يبقى فيه 3 سنتي ممكن يتقصوا
0: كل شهر.
1: كل شهر دي حاجة يعني اساسية، كل شهر فيه 3 سنتي، وما تفكرش انه شعرها مش هيطول، شعرها اكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
0: طب هيكلف ايه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل انت بتفضله اكتر ولا الكريمات بتبقى احسن للشعر؟
1: الزيت عامل حاجة زي المرهم، انت لو جينا حطينا المرهم على جلد الايد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
0: تمام.
1: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيتي كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحن هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
0: يعني دي فكرة كويسة قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
1: مع الزيت ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
0: اللي هو زي البلسم او
1: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
0: طيب هيكلف انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
1: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 ايام سشوار، واول ما يصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
0: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجه قوي او تقلل المعدل،
1: او تقلل المعدل بالظبط.
0: تمام. طيب يا بنويت فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها،
1: تمام؟
2: تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيكلف، انت كنت بتحكي لي عن حاجه جديده طالعه بعد الكرياتين ومفيده وبتدي نتيجه احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبيه البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجه جديده ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل نفس التكنيك بتاع طريقه الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطه.
1: طيب هيكلف، ايه اللي بيميز ماده البوتكس عن الكرياتين، او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط، بيبقى شكله حلو جدا، بس بنفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجه اللي ما كانتش موجوده خالص في الكراتين او اي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعره بيديها فوليوم فيها، دي حاجه مهمه جدا. وكمان طريقته بتختلف تماما، عشان الكراتين كان زمان ولغايه دلوقتي في ناس بتستخدمه بيتحط يومين او ثلاثه، البوتكس وانس انه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقائق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس، بيطلع شعرها يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتديه فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي، إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكلف بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي انت قلتها لنا.
2: مرسي ليكو، وانا كنت مبسوط قوي انه انا استضيفتوني اليوم بالحلقة الجميلة دي.
1: استنونا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال 10 أو 20 سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكم حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات. وزي ما انت عارف احنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من ان الخلافات دي مهمة، في منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، او ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في ان ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متساب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث. ده جزء من المشكلة. الجزء التاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص أني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول أني أدلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو انك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فاني انا الان اسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان اموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو. دلوقتي انت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر ايه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير اي خجل وبعدين يسوع ما جاش وانا عايش؟ ايه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل ما جاء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان أنا حريص جدا أني أشوف حياتك بتتغير في سلسلة العظات دي. هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الأحداث اللي هتكون مشارك فيها، سواء كنت عايش أو مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين أنت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال: فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده ب7 سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من 7 سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال: انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل: هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
0: النهاردة يا صديقي أنت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا أننا ندرك أن يسوع المسيح هيجي الأرض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة أو ما عندناش، خلينا ما نهملش أبدا العقيدة الأساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان إحنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده،
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه ختم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أنا ماضي عقيم. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهمة أول العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل الامتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمح ليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حزن أو دموع تتعجب نقائدين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن 11، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وأنت في عز النضوج بتاعك، عز أنك بتقدم فكر جديد؟ قال له: أنا هقول لك إيه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لأن أنا خلصت كتابة آخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت أن كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. إنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة إنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لاجلنا نحن البشر ولاجل خلاصنا صرت انسانا وولدت من مريم البتول، وبالامك وموتك المحيي سحقت ابواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب امتعته، فانت يا الهنا ومخلصنا اطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: وتوالت الروايات والآراء والنظريات التي تحاول أن تنال من حقيقة وجلال قيامة المسيح من الأموات.
8: أكثرها لا يستحق الاهتمام.
9: الحق أنها كلها لا تستحق الاهتمام. نحن نناقشها لئلا يكون هناك من يعطيها وزنا أكثر مما تستحق.
10: البعض يقول إن التلاميذ رأوا بعد موته شخصا يشبهه.
11: شبيه بالمسيح يعني؟
10: نعم.
7: وهل ظهر المسيح للتلاميذ مرة واحدة حتى ينخدعوا فيه؟ وهل رأوا شخصا غير مألوف أو معروف لهم؟
9: التلاميذ الذين لازموه 3.5 سنوات والذين عاشوا معه أكلوا وشربوا وعاصروا معجزاته وسمعوا أقواله ولم يفارقوه لا يمكن أن يخطئ.
11: وأنا سمعت البعض يقول إن المسيح ظهر لتلاميذه بروحه في رؤيا فانخدعوا واعتقدوا أنه قام من الأموات.
8: رؤية أم رؤيا؟
11: رؤيا يا سمر، رؤيا بالألف لا بالتاء.
10: رؤيا يعني غيبوبة أو غيبية، شيء نراه في عدم يقظة، إما في وقت النوم أو في وقت عدم الوعي الكامل.
7: التلاميذ قالوا إنهم رأوه برؤية العين، رأوه عيانا لا غيبيا أو حلما أو خيالا.
10: الشخص الذي رأوه ما هو إلا روح أو خيال. مريم مثلا لم تعرفه.
9: هل لأنه روح أم بسبب الظلام والحزن والألم والدهشة التي كانت تسيطر عليها؟
11: النساء كثيرا ما يتخيلن الأشياء، وظهر المسيح للنساء.
8: يتخيلن الأشياء؟ ماذا تقول يا هذا؟ نظرنا ضعيف أم عقلنا هو الضعيف؟
10: يقصد أن خيالكن قوي وعواطفكن مسيطرة،
8: فلا يصح الاعتماد علينا. خياليات نحن وعاطفيات، نعيش في خداع وخيال وتيه. ما هذا يا سادة؟ أهذا كلام يقال ونحن في القرن 20؟ ما الذي يسيطر على عقولكم؟ تعصب أم تحزب أم انحياز؟
11: أنا آسف يا صمر، لم نقصد ذلك كله.
10: نحن نناقش رواية قيلت عن القيامة.
9: لا تأخذيها بهذه الحساسية يا صمر. فعلا أول ظهور للمسيح كان لمريم المجدلية، وفعلا أخطأت في تمييزه ولم تعرف.
8: ليس لأنها امرأة.
7: ليس لأنها امرأة طبعا. ثم المسيح ظهر بعد ذلك لبطرس وليعقوب ولتلميذي عمواس وللتلاميذ جميعا بعد ذلك.
8: هل كان خيالا للرجال الواعين المدققين أيضا؟
9: وهل يظل الروح والخيال يجول ويظهر للناس 40 يوما تقريبا؟
7: لو سلمنا بفكرة الأرواح فإن الروح أو الخيال يظهر لشخص واحد أو اثنين على الأكثر. المسيح ظهر للرسل 10 مرة، ثم 11 ومن معهم، ثم 7 منهم على شاطئ البحيرة، ثم 500 على الجبل في الجليل. هل سمعتم عن خيال أو روح يظهر 500 مرة؟
10: لا لا لم نسمع.
9: والمسيح نفسه حين فوجئ تلاميذه بوجوده وسطهم ظنوه روحا
11: بسبب دخوله ووقوفه في وسطهم فجأة كالأرواح
8: وخوفهم واضطرابهم. فعلا
7: طبعا طبعا، لذلك قال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
9: ثم أكل معهم. هل تأكل الروح سمكا وعسلا كما أكل المسيح معهم؟

0: من الروايات الشائعة أيضاً أن كل ظهورات المسيح بعد القيامة كانت خيالات وهلوسة من الذين قالوا إنهم رأوا المسيح.
1: هلوسة؟ كل ذلك هلوسة؟
0: كان التلاميذ ينتظرون قيامة المسيح، فخيل لهم أنه قام وظهر لهم،
2: وكان كل ما حدث أوهاما وتهيؤات ليست حقيقية.
1: فعلا المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم في اليوم الثالث.
3: لم يكن لقوله أي وقع في نفوسهم، لم يصدقوا.
1: لماذا؟ لماذا لم يصدقوا وقد رأوه يصنع المعجزات أمامهم؟
3: فكرة المسيا كانت مسيطرة على تفكيرهم، والمسيا ليس عرضة للموت، المسيا يبقى على الأرض إلى الأبد. فلما مات ضاعت ثقتهم فيه وخاب أملهم، فلما ظهر لهم خافوا واندهشوا.
4: وهل هذه التهيؤات كانت نتيجة شيء غير خارق؟
0: ماذا تقصدين يا مريم؟
4: مثل استحضار الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو غير ذلك من الخوارق.
0: ولماذا لا؟ هذه ليست سحرا، هي حقائق علمية.
1: ومن الذي قام بها؟ هل كان هناك وسيط لاستحضار الأرواح أو منوم مغناطيسي ينوم التلاميذ؟
3: بهذه الطريقة لن نصل إلى شيء، تعالوا نفند تلك الأقوال.
4: الأوهام يا أبي، هذه أوهام لا تستحق النظر.
3: كل شيء يستحق النظر. أولا علميا كما تقول يا حسام، يقول علم النفس إن الهلوسة أو الأوهام تصيب الأفراد المتوترين وأصحاب الخيال الجامح، وترتبط باختبارات الفرد الماضية المترسبة في عقله الباطن.
2: وتلاميذ المسيح كانوا كذلك متوترين وأصحاب خيال، ولديهم اختبارات في عقلهم الباطن.
4: كلهم كذلك، كلهم يا مروان.
1: مريم المجدلية كانت حزينة تبكي، والمريمات خائفات،
4: والباقون بطرس ويوحنا وتلميذا عمواس وكل التلاميذ والخمسمائة أخ.
2: لا يمكن أن يتفق 500 أخ في الخيال والاختبارات. اثنان ممكن، لكن 500؟
3: هم مختلفون نفسيا ومختلفون ثقافيا ومختلفون اجتماعيا، ماضيهم مختلف واهتماماتهم مختلفة وتجاربهم مختلفة. أي منوم أو وسيط يسيطر على كل هؤلاء باختلافاتهم هذه؟
0: كانوا جميعا تحت تأثير موت المسيح على الصليب وإشاعة القيامة.
4: مريم وصاحباتها نساء، بطرس الصياد القوي الخشن، توما المدقق الشكاك، متى المحاسب الذي يهتم بكل التفاصيل، تلميذا عمواس المتعلمان العقلانيان اللذان يفحصان الأحداث بمنطق لا تشابه أبدا.
1: لعلهم لم يدققوا في المسيح حين ظهر لهم، ظهر لهم وهم متأثرون. هذا التأثر والتوتر أدى إلى أوهام وتصورات.
3: لم يدققوا في كل مرة؟ لو كان المسيح قد ظهر مرة واحدة ومن بعيد كان هناك احتمال لذلك، لكن أتعرفين يا سمر كم مرة ظهر المسيح عن قرب؟
1: كم مرة يا عم قاسم؟
3: 10 مرات. 10 مرات لعدد كبير مختلف من الناس. ظهر لمريم المجدلية ومريم في البستان، ثم ظهر لمريم بعد عودتها إلى المدينة، ثم لبطرس، ثم ليعقوب،
4: ثم لتلميذي عمواس، ثم للرسل 11 بدون توما، ثم لهم وتوما معهم، ثم لسبعة رسل معا على شاطئ البحيرة، ثم لأكثر من 500 معا في الجبل، ثم 11 معا عند صعوده.
3: هل يمكن أن يكون ذلك كله وهما وهلوسة وتهيؤات؟
2: كل تلك المرات ومع كل هؤلاء الناس غريبة.
0: لم يدققوا النظر، كان الوقت
4: أي وقت؟ ظهر لهم في كل وقت وفي كل مكان، في البيت وفي الطريق وفي الجبل وعلى الشاطئ، وفي النهار والليل والصباح والمساء.
3: وهل الروح والخيال والتهيؤ يتعامل مع حواس الإنسان؟
1: حواس الإنسان؟ أية حواس؟
4: النظر والسمع واللمس، رأوه وسمعوه ولمسوه، أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
3: وقال توما إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن.
0: هذا للإثبات الحسي الملموس.
4: وجاء يسوع وجعله يضع إصبعه ويبصر يده ويضع يده في جنبه كما قال.
2: توما كان رجل وقائع وأحاسيس، حتى إن المسيح عاتبه على عدم إيمانه.
1: وهل الشك حرام؟
0: لا طبعا، لم يقل أحد ذلك.
3: لا أحد يقول ذلك على الشك الإيجابي المنطقي، لكن المسيح قال لتوما: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
4: وحتى يؤمن التلاميذ ونؤمن نحن أيضا بالقيامة ولا نتردى في شكوك ومتاهات غير حقيقية، قال لهم حين وقف في الوسط: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: وحين قال ذلك أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين.
2: حتى ذلك الوقت لم يكونوا مصدقين.
0: إقناع العقل بشيء خارق عسير.
1: برغم كل هذه البراهين،
4: حتى اليوم هناك من لا يصدقون برغم كل تلك البراهين.
3: وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟
0: طعام؟ الروح لا تأكل.
2: لا يمكن أن يكون ذلك كله وهما أو هلوسة.
1: وأكل، أكل معهم.
4: نعم، نولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل، فأخذ وأكل قدامهم.
3: أرأيتم؟
2: رأينا.
0: رأينا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟ لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها، وتسعدك بثمارها، وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حلقة رقم 30، الإيمان بالمسيح مش ديانة. عسلام أخوتي ومرحبا بيكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح

يرد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس، يحب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو كل أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمع كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يسووا ولا حاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد وكلمة الله صادقة أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بالكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي للأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص، لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقة صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة، أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

0: you're now listening to
1: C'est la vie radio.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في احسن هيئه. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسو وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكه، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج لا مارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع، ولكن جالس مع صحابو باش يبان كول ويعجبهم، كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقه ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا، غناخذوا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، معكم أنا زينب ببرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمه ديالنا بحاجات ماديه، فلوس، طوموبيل، خدمه. الى غابت هاد الحاجه كنحسوا براسنا ما عندنا قيمه، وهذا مفهوم غلط للقيمه. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسه كيقولوا لنا فلان حسن منك لانه جاب في النتيجه اكثر منك، لا شعوريا. وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا، وبدينا كنفهموا بلي كل حاجه امتلكناها غتعطينا قيمه اكثر. بدينا كنقيسوا قيمتنا بحسب الحاجات الماديه والمعنويه اللي كنربحوها، مع العلم انه هاد الحاجات كتكون متغيره. القيمه ديالي هي شي حاجه فيكس، ماشي شي حاجه كتبدل. قيمتي ماشي بحال البورصه، قيمتي ماشي هي الدرهم، طالعه نازله بحسب الحاجات الماديه اللي كنمتلكها، لانك هكذا ماشي كتعطي قيمه لراسك، بالعكس كتنقص من القيمه ديال راسك. باش تعرف القيمه ديالك لازم تعرف شكون انت. انت ماشي حاجه ماديه فقط باش تكون القيمه ديالك هي حاجه ماديه، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا، عظيمه هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. داود كيشوف انه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعه صموئيل جبد الزيت ومسح حاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شويه ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع انه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، انه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القياده والملك، كان زعر وعوينات وخضيضرين، لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجه وحده اخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيا وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف انه الله دايما كيشوف فيك حاجه مختلفه على اللي احنا كبشر كنشوفوه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود: احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. وكيف ما داود عرف قيمته، حتى انت عرف قيمتك. بقاو معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بمنظور آخر. الله كيشوفنا مميزين كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الأمثلة تربينا عليها كتقرر القيمة ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الأمثال الشعبية كنسمعوها بحال القرع بفلوسه أرادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. أجي ونشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظرة للإنسان. واحد القصة كتقول أنه وفيما هو خارج إلى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجت له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاهتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أنه واحد سيد لبس عليه، واحد الشاب من شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا أريدي، أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارف وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أنه الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكونوا عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس، خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك، وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا، غتلقى راسك تالف. وهاد الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا. غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار، بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح أنه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو أنك أنت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجة مادية، من خلال حاجة كتحسب، من خلال حاجة القيمة ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كاين واحد سؤال جاء في الكتاب المقدس 3 مرات، من هو الإنسان؟ الكتاب كيقول على الإنسان بمجد وكرامة كللته. هو هنا كيهضر علينا حنا كبشر، كيهضر عليك، كيهضر عليا. داود كان كيتسأل على شكون هو هذا الكائن اللي بمجد وكرامة كللته وأقامته على أعمال يديك. أيوب كان كيتسأل نفس السؤال، شكون هو الإنسان؟ كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني. ثم قال لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه: السبت إنما جعل للإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس على قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة، حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول: وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع؟ لا، ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة، وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته، ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خلينا متفقين أنه الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أنه صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية، لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع، مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت مازال مخلوق على صورة الله، وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أن الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا،
ما كنقدروش أنفسنا وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إلا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخدوا فاصل ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إلا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصيا كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radiocelv.org، أو عبر الإيميل cn@radiocelv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟

يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك. مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاك كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى إنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقوم الصبح تقري مزمور 1 تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك. رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جداً لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشتي حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترديله 10. قراية الكتاب المقدس بالنسبة لك واجب وخلاص، وطبعاً ده ما ينفعش، وانتي كده بتشبيه الراجل اللي شاف شكله في المراية ومشي من غير ما يعدل شكله. الشكل وتظبيط الشكل هو التطبيق العملي للكلام اللي انتي قرتيه. بتغيري من شكلك زي ما الكتاب طلب منك، يعني تكوني بتطيعي كلمته، زي بالظبط ما بيقول الكتاب المقدس برضو في نفس السفر يعقوب 1، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. لو انتي من الشخصيات اللي بتقري الكتاب المقدس مجرد واجب تعمليه من غير ما تطبقي، من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعا ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جدا توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة قرايتنا هتكون من سفر الخروج أصح 3، وبداية من الآية الأولى. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا بتقول لنا إيه النهاردة.
2: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذ العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، نداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد القراية دي. القراية دي بتحمل لينا صورة لأول لقاء حصل في التاريخ بين الله وبين موسى، صورة الله كان بيستعجل عليها لمدة سنين وقرون طويلة جدا جدا. الله كان شايفها من قبل اللحظة دي بأكتر من 400 سنة. الله كان بيحكي عنها لأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم لسه بيتعامل مع الله في بداية سفر التكوين. كانت لحظة تاريخية مصيرية ضخمة جدا. الله جهز موسى للحظة دي لمدة 80 سنة عشان يقابله في العلايقة. تتخيل معايا لحظة بالخطورة دي، لحظة هتكتب تاريخ لشعب اسمه شعب إسرائيل، وهيطلعوا ربنا من أرض مصر وأرض العبودية ويخليه أمة حقيقية بجد ويولده من رحم التاريخ. تخيل إيه أول حاجة الله يطلبها من موسى؟ حاجة غريبة جدا. الله مذهل، الله غريب. أول حاجة ربنا يقولها لموسى لما يروح يبص على العلايقة اللي بتحترق أو بتشتعل بالنار ولا هي لا تحترق، يقول له: اخلع حذائك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. يا رب، حذاء موسى عامل معاك مشكلة؟ يا رب، معقولة أنت بجلالك وعظمتك فارق معاك إنك تدي موسى الأمر ده؟ معقولة تحب من أول لحظة تصدم موسى يخلع الجزمة بتاعته؟ إيه ده؟ حاجة مش طبيعية. لما تبص على المنظر من على بعد تحس إنه الله حريص على حاجة من أخطر ما يمكن، مع إنها بالنسبة لنا حاجة عادية جدا. إيه يعني واحد يخلع حذائه يعني قبل ما يدخل مكان مقدس؟ أنت تقصد إيه يا رب؟ وهل مكان مقدس مليان بحضورك تأثر فيه الحذاء اللي في رجل موسى؟ معقولة؟ ده الموضوع النهاردة اللي هنحكي فيه مع بعض عن بداية آداب دخولنا لمحضر ربنا. إزاي ويعني إيه أخلع حذائي من رجلي؟ يعني إيه أدخل محضر ربنا، المكان المقدس والوضع المقدس، وأنا خافي القدمين؟ إيه معاني الكلام ده؟ وإزاي ده ينطبق على حياتي النهاردة زي ما الله كان قصد يقوله لموسى بشكل كتابي وروحي ينقل حياتي لمعاني جديدة مختلفة؟ خليك معانا، هنسمع أول أفكارنا ليه نخلع الحذاء بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنرجع نسأل نفس السؤال تاني، ليه ربنا يطلب من موسى أن يخلع حذائه من رجله؟ شوية حاجات كده لازم نبص عليها مع بعض، منها الحاجات تختص بموسى شخصيا ومنها حاجات تختص بالواقع العام ومنها حاجات تختص بالوضع الروحي. بسرعة، موسى اتربى في قصر فرعون، وقصر فرعون ده كان مكان يمتاز فيه السادة عن العبيد إن السيد يمشي وهو لابس حذائه في رجله، وإنه أي حد عشان تعرفه سيد ولا عبد تبص على رجليه، لو لقيته ماشي على بلاط القصر الفرعوني حافي القدمين يبقى ده عبد، ولو لقيته لابس الجزمة في رجله تعرف إن ده سيد. موسى فاهم ده كويس، واللحظة دي الله بص على موسى بصة وقال له أنت سبت مصر، أنت مرضتش تكون ابنة فرعون، بس أنت لسه فيك فرعنة، لسه فيك السيادة المصرية، أنا عاوزك تقف برجلك حافي على التراب اللي أنت أصلك منه، أنت هنا عبد، بس العبد بتاعي غير العبد بتاع فرعون، عبد فرعون يتزل ويتسخر، العبد بتاعي يكرم ويتعظم، العبد بتاع فرعون يستغل، العبد بتاعي يحترم. أنا النهاردة هوريك نوع مختلف من العبودية يا موسى، أنا عايزك تقف برجلك حافي قدامي على الأرض عشان تدرك أنت حجمك قد إيه وعشان تدرك أنا حجمي قد إيه. أول معنى يا جماعة، الله كان عاوز يقول مش هينفع تقرب مني غير لما تنزل، إذا كان أنا العظيم لما قربت منك نزلت وتنازلت، ليه مرات تيجي تقرب مني وانت رافع راسك فوق؟ ليه مرات تقرب مني ومش عاجباك أحكامي وخططي في حياتك؟ اخلع حذائك، انزل شوية لتحت. يا رب هو الحذاء رافعني قد إيه عن الأرض؟ دول كام ملي متر؟ حتى وإن كانوا كام ملي متر، عايز رجلك الحافية تلمس التراب عشان تعرف أنت مين، ولما تعرف أنت مين تعرف أنا مين. مرات كتيرة جدا بسبب حذاء مصر اللي لسه في رجلينا بنتفصل عن الواقع وبنعلى وبنرتفع في روحنا وفي أنفسنا، والله بيجد صعوبة يتعامل معانا، لأن قانون ربنا في التعامل هو الاتضاع. هو بيقول كده: إلى هذا أنظر، إلى المسكين القلب والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي. اخلع حذائك، انزل انزل انزل، كل ما تنزل بتاخد رتبة اتضاع قدام الله، وكل ما تنزل ترتفع، لأنه مكتوب أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. خليك معايا بعد الفاصل ده كمان ونسمع سبب تاني من الأسباب اللي تخلي ربنا يقول لموسى ليه يخلع حذائه.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: تاني معنى عزيزي المستمع في خلع الحذاء نقدر نفهمه من الأمر اللي ربنا أمر بيه شعبه في ليلة الخروج من مصر. ربنا قال لموسى خلي الشعب وهم بياكلوا خروف الفصح ياكلوه عصيين في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم. مش بيقولهم يخلعوا الأحذية، لا، بيقولوا يلبسوا الأحذية. ليه؟ أي إنسان طبيعي فينا بيفهم إن الواحد لما بيدخل بيته بيخلع الحذاء، ولما بيجي يتهيأ للطلوع من بيته بيلبس الحذاء. يبقى معنى لبس الحذاء ببساطة إنك مستعد إنك تتحرك، ومعنى خلع الحذاء برضو ببساطة إنك مش هتتحرك، إنك هتستريح، إنك هتقضي وقت في مكان بتاعك بيتك. كتير جدا جدا بندخل محضر ربنا والحذاء في رجلينا، وحاجات كتير جدا بتشدنا نطلع من محضر ربنا، الموبايل في ايدينا، الساعة، المواعيد، بنحط وقت ربنا في وقت زحمة جدا لدرجة اننا بنبقى حاسين اننا عاوزين نتحرك بأسرع وقت، عايزين نصلي اي صلاة بسرعة. ربنا يقول لي مش قادر استمتع بيك، عاوزك تخلع حذائك بره، عاوزك تنسى شوية انك هتنزل من قدامي وتتحرك لغاية لما انا اصرفك. موسى اللقاء ده خلع حذاء ونص ساعة مثلا، تعرفوا بعد كده في مرة خلع حذاء وقد ايه؟ 40 يوم وليلة، 40 يوم قاعد على الجبل وسايب الحذاء بتاعه بره، وسايب ظروفه، سايب الشعب، وسايب الدنيا، وبيقول لربنا أنا قدامك، أنت الأولوية الأولى بتاعتي، مش هطلع من قدامك غير لما أنت تشبع وأنا أشبع. علاقة التيكاوي بتاع كل يوم الصبح 5 دقايق وثلاث دقايق ما بتنفعش، ما تبنيش مؤمن قوي في حياتك، ما تبنيش مؤمن قوي في اجتماعك. علاقة الحذاء اللي في رجلك دي بتطيرك بسرعة من محضر ربنا، تخلي كل حاجة ماشية بسرعة. ربنا ما بيعرفش يشتغل معانا، الله عاوزنا نرجع ونهدأ. هو بيقول كده بالهدوء والرجوع تخلصون، بالسكون والطمأنينة تكون قوتكم. اعتبر ان اعظم حاجة تشغلك عن محضر ربنا مش اكتر من حذاء. اعتبر ان كل ظروفك الزمنية وقلقك ومادياتك والقضايا اللي عليك والعملية الجراحية حذاء، سيبه بره وادخل اشبع بربنا، ادخل اتملى في جماله، ادخل حط قلبك قدامه، وبعدين وانت طالع هتلقى الحذاء ما اتحركش. على فكرة مش هيسيبك ويمشي، هتلقى موجود زي ما هو، بس يمكن ربنا اللي يكون غير المشهد بالكامل عبت لما تيجي تطلع، لأنه هو نفسه قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هنرجع تاني بعد الفصل الجاي عشان نسمع تالت معنى لخلع الحذاء في محضر الله. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف ثالث سر من أسرار خلع الحذاء في محضر الله. ثالث سر من أسرار خلع الحذاء ببساطة إنك تحط رجلك على الأرض اللي ربنا حاطت رجله عليها، مش تحط رجلك على الأرض بتاعت ربنا بالحذاء بتاعك أنت. يعني إيه أرض مقدسة؟ يعني مش بتاعتك، يعني بتاعتنا. ولما تحط رجلك في المكان اللي ربنا حاطت رجله فيه، لما تدخل المنطقة اللي ربنا بيشتغل فيها، لازم تنفصل عن اللي أنت جاي بيه، اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايز تعمله، وتقول له أنا هنا مجرد من كل حاجة. المعنى ده تشوفه واضح جدا في تاني قصة فيها خلع حذاء ومفيش غيرها في الكتاب المقدس كله، اسمها قصة خلع النعل. دي كانت أيام يشوع. يشوع قاعد قدام أسوار أريحة في سفر يشوع أصح 5، وبيقول هو قاعد بص لقى رئيس جند الرب، راجل عسكري لابس سلاح وماسك سيفه في ايده وسيفه مسلول بيده. وبعدين يشوع ارتجف ارتعب، قال له ايه ده، احنا ناقصين، ده قدامنا الاسوار صعبه، ده قدامنا الدنيا خربانه، مين انت، انت لنا ام لاعدائنا؟ فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، والان اخلع نعلك من رجلك لاعلم ماذا اصنع بك. وكان ربنا بيقول ليشوع أنا حطيت رجلي في المنطقة دي، خلاص أسوار أريحة اللي رعباك ما بقتش ترعبك، لأني مفروض ما ترعبكش، لأن أنا حاطت رجلي عليها. أنت تحول من أرضك اللي أنت حاطت رجلك فيها لأرضي اللي أنت تحط رجلك فيها. ربنا النهاردة عاوز يقول لناس كتير، يمكن دخلت واتضعت قدامي، ويمكن دخلت وطولت القعدة في موضوع معين، بس لسه مش قادر تصدق إنها أرض مقدسة. يعني ايه مقدسة؟ مرة تاني هقول، مقدسة يعني بتاعتي. القضية اللي انت خايف منها وقفت تصلي عشانها كتير بتاعتي، ولما تبقى بتاعتي اخلع اللي انت داخل بيه، وقف انتظر اللي انا عاوز اقولك عليه. قولك تعمل ايه بالظبط؟ تقولي الاسوار صعبة، يقولك هتلف حواليها. في حاجة اسمه الف حوالين الاسوار يا رب؟ في حاجة اسمه الف اعمل ايه يا رب؟ الاسوار مقفولة والدنيا صعبة والمستحيل قدام عيني قريب جداً، والشعب هياكلني لو عرف ان انا مش عارف اعمل حاجة، ما عنديش ميليشيا عسكرية اتصرف، ما عنديش حد يهد الاسوار، ما عنديش قنابل، ما عنديش حاجة. يقولك اخلع حذائك، كل ده اللي في مخك لازم يتشال. انا دخلت في المشهد، انا حطيت رجلي. عزيز المستمع، بشوف ناس كتير جدا بتيجي داخل اماكن عبادة بتخلع الحذاء حرفيا من رجليها. بشوف ناس كتير جدا عندها استعداد تحترم جدا الحيطان والأرضية والسجاد، وتميل وتركع، وربنا قاعد في السماء متضايق. تستغرب ليه يا رب متضايق؟ يقولك لأنه بيعمل حاجات هو مش فاهم معناها، هي مش أكتر من شكل لكن مفيهوش جوهر، مفيهوش قلب. عامل زي الفريسي والعشار بتوع زمان، اللي يقف قدام الهيكل والتاني واقف آخر الهيكل، آخر بيت ربنا من ورا عند الباب من برا. اللي واقف قدام الهيكل رافع ايديه للسماء وبيقول كلام كبير وصوت عالي، بس الرب مش مبسوط. كم مرة خلعت حذائك حرفيا وانت داخل تصلي؟ ربنا مش بيعد كم مرة من دول. مش هو ده الحذاء اللي ربنا بيفكر انك تخلعه. يا ما ناس خلعت الأحذية الحرفية بتاعتها وما زالت متمسكة بحاجات جواها مخليها متكبرة ولبس حذاء قد كده قدام ربنا. ويا ما ناس خلعت الحذاء ولبسته بعد 3 دقايق مش فارقة معاها. وياما ناس لسه بتفكر بنفس المنطق القديم وكأنها لابسة نفس النعل القديم في نفس الأرض المقدسة، والرب متضايق. هو هل الله يفرق معاه حذائك؟ حتى وإن كان شكل العبادة مهم، شكل الاحترام لبيت ربنا مطلوب، بس مش ده الهدف النهائي. أعتقد أن الهدف النهائي هو 3 حاجات اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. لو وصلوا لقلبك ممكن تكون بتخلع حذائك قدام ربنا بشكل أفضل بكتير من ناس كتير خلعت أحذيتها لكن ما خلعتش اللي جواها. فضلت لبسة نفس الكبرياء، فضلت بتجري بنفس السرعة، وأخيرا فضلت حط نفسها على نفس التراك القديم بتاع زمان. عزيزي المستمع، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في موضوع حساس يبدو بسيط، تبدو عبارة عابرة، بس هي مش عابرة، هي عبارة خطيرة. والدليل على كده إن الله بدأ بيها الكلام مع موسى، أعظم شخصية من شخصيات العهد القديم. اخلع حذائك من رجلك، اتعلم تعمل الـ3 حاجات دول قبل ما تدخل تصلي، أيا كان شكل الحذاء اللي هتخلعه اللي ربنا عايزك تخلعه النهاردة. حتى لو الحذاء الحرفي في رجلك، ربنا بيقولك حاجات تانية محتاجة تتخلع. 1، اخلع كبريائك اللي رفعاك عن التراب اللي انت منه عشان اعرف اتعامل معك، حبك تيجي قدامي زي ما انت. 2، اخلع الاستعجال اللي في قلبك وعصر السرعة المحموم بتاعك. 3، اخلع كمان طريقة تفكيرك القديمة وشيل من رجلك كل نعل موقفك على الأرض مخوفاك، وحط رجلك على الأرض اللي أنا حطيت رجلي عليها واعتبرتها أرض مقدسة. ولما تبقى واقف على أرضي حفيان أحسن 1,000,000 مرة مما تفضل واقف على أرضك بالحذاء بتاعك. عزيزي المستمع، سعيد أني كنت معاك الربع ساعة اللي فاتوا، ومبسوط جدا أن ربنا ادهنا الوقت ده مع بعض، وأتمنى أن ربنا الوقت الجاي يدينا أيام نعرف فيها نقرب منه بالتضاع وناخد وقت طويل قدامه، وكمان نخلع كل طرق تفكير قديمة تعبتنا وما خلتناش نعرف نوصل له. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لك مني أغلى تحية، والرب معاك.
2: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم، فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. أخوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير، يعني

هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليك، أما في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا يتقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقل أخوتي من سمعين توا في استراحة قصيرة، وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب أن موسى أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبة حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبة كيف نفسه؟ شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح 10 من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوه سيبوه بين الحياة والموت، ف مر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالة الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقة طلع دينارين وعطاهم صاحب الفندق وقال له اهتم به ومهما صرفت أكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الآيات هذه كيف ما قلنا واردة في إنجيل لوقا الإصحاح 10 من الآية 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤال للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معاه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى أنت ودير هكي. بعبارة أخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس، وطبعا هذا الاعتقاد خاطي وغلط. وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها، حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيرها. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين، فاختلطوا بهم وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمه سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمه أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام ما تكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح نشوفوا كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية. الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه، وهو طبعا اللاوي طبعا من السبطة والقبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه واعتدى عليه هو يهودي ولا لا، باش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها. يعني شندار مشى سعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت، وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت فكانوا يستعملوا في الخمرة، وضمدها لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح، بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخش في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن أعطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد أنه لما يرجع يوفيه الباقي إذا كان في طالب عليه الزيادة في الفلوس. أخوتي المستمعين، في ختام أو في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو رجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال له من هو قريبك؟ طبعا إلى سؤال الثالي، فقال له أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هيك. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا بحسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر، بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أن يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأن يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الآخرين ونديروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكونوا أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل اللي هو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فأي أجر لكم. حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي، وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الأخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. خوت المستمعين، هل تبوا أنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الأخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. خوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليك أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا تقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب متشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقلوا أخوتي المستمعين توا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب أن موسى أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح العاشر من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوا سيبوه بين الحياة والموت، فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالة الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا،

أخرى المسيح بين للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. نتقلق قوة المسلمين في فاصل قصير وبعدين نرجع نتقلق.

أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس. وطبعا هذا الاعتقاد خاطئ وغلط، وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيره. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين فاختلطوا بهم، وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمه سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمه أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام يتكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح نشوفه كيف أن الراجل

الرابع اللي ضيع المطاع عريان ومجروح صف عليه الروحة زيت وبعدها طهرنا الجرح بتاعه بالخمرة لأن ما كانش في مظاهرات طبية.

0: هل تمكنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الآخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا انكم تختبروا اول شيء محبة الله في حياتكم بان تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من اولاد الله المقربين. عندها او لحظتها بس تقدروا انكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. اخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انكم فهمتوا كلامنا، وان شاء الله تفكروا في مصيركم الابدي كويس. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org او بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من أصل سوري عراقي وأديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة أنا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. اهلا بيكي هيكلف معانا النهارده في زي القمر.
1: اهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهارده عايزين نتكلم عن مشكله بتضايق كل البنات، وانت اكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل ايه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عده اسباب. اول حاجه سبب وراثي، ده ليه حل. ممكن الواحده تلجا للحاجات الطبيعيه، ممكن نتكلم على طريقه الغذاء، الحاجات الخضراء نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحله بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما تستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعرة.
0: طب هيكلف لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل للموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمام كريم تحت البخار، فدي حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معها عادي. وفي

0: حاجة مهمة قوي إن هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
1: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد إيه هيك؟
0: المفروض كل شهر مرة، يبقى فيه 3 سنتي ممكن يتقصوا
1: كل شهر.
0: كل شهر دي حاجة يعني أساسية، كل شهر فيه 3 سنتي، وما تفكرش إنه شعرها مش هيطول، شعرها أكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
1: طب هيكلف إيه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل أنت بتفضله أكتر ولا الكريمات بتبقى أحسن للشعر؟
0: الزيت عامل حاجة زي المرهم، أنت لو جينا حطينا المرهم على جلد الإيد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
1: تمام.
0: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم أنت لو جيت حطيتي كريم على إيدك بتلاقي إيدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحنا هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
1: يعني دي فكرة كويسة قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
0: مع الزيت ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
1: اللي هو زي البلسم او
0: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
1: طيب هيكلف، انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
0: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 أيام سشوار، واول ما بيصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
1: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجة قوي، او تقلل المعدل،
0: او تقلل المعدل بالظبط.
1: تمام. طيب يا بنويت، فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بشكل بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيك لو انت كنت بتحكي لي عن حاجه جديده طالعه بعد الكرياتين ومفيده وبتدي نتيجه احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبيه البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجه جديده ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل نفس التكنيك بتاع طريقه الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطه.
1: طيب هيك لو ايه اللي بيميز ماده البوتكس عن الكرياتين، او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط، بيبقى شكله حلو جدا، بس في نفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجه اللي ما كانتش موجوده خالص في الكرياتين او اي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعره بيديها فوليوم، دي حاجه مهمه جدا، وكمان طريقته بتختلف تماما. عشان الكرياتين كان زمان ولغايه دلوقتي في ناس بتستخدمه بيتحط يومين او ثلاثه، البوتكس وانس انه هي عملته تحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقائق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس بيطلع شعرها، يعني بياخد نتيجة مضمونة 100% والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتدي فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكلف، بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي أنت قلتها لنا.
2: مرسي ليكو، أنا كنت مبسوط قوي إنه أنا استضيفتوني.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال العشرة أو العشرين سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات. وزي ما انت عارف احنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من ان الخلافات دي مهمة، في منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، او ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في ان ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متساب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث. ده جزء من المشكلة. الجزء التاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص أني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول أني أدلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو انك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فاني انا الان اسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان اموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو. دلوقتي انت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر ايه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير اي خجل وبعدين يسوع ما جاش وانا عايش؟ ايه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل ما جاء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان أنا حريص جدا أني أشوف حياتك بتتغير في سلسلة العظات دي. هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الأحداث اللي هتكون مشارك فيها، سواء كنت عايش أو مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين أنت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال: فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب، دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده ب7 سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من 7 سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال: انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل: هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، وأنا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
0: النهاردة يا صديقي انت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا اننا ندرك ان يسوع المسيح هيجي الارض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة او ما عندناش، خلينا ما نهملش ابدا العقيدة الاساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان احنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أنا ماضي عقيما. أمري ضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما، ولغاية النهاردة ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي يفكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعه كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهمة أوي العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناه عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور متشبعهاش النظرات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن 11، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وانت في عز النضوج بتاعك، عز انك بتقدم فكر جديد؟ قال له: انا هقول لك ايه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لان انا خلصت كتابة اخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت ان كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. أنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة أنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي. أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: وتوالت الروايات والأراء والنظريات التي تحاول أن تنال من حقيقة وجلال قيامة المسيح من الأموات.
9: أكثرها لا يستحق الاهتمام.
10: الحق أنها كلها لا تستحق الاهتمام. نحن نناقشها لئلا يكون هناك من يعطيها وزنا أكثر مما تستحق.
11: البعض يقول إن التلاميذ رأوا بعد موته شخصا يشبهه.
12: شبيه بالمسيح يعني؟
11: نعم.
8: وهل ظهر المسيح للتلاميذ مرة واحدة حتى ينخدعوا فيه؟ وهل رأوا شخصا غير مألوف أو معروف لهم؟
10: التلاميذ الذين لازموه 3 سنوات ونصف والذين عاشوا معه أكلوا وشربوا وعاصروا معجزاته وسمعوا أقواله ولم يفارقوه لا يمكن أن يخطئ.
12: وأنا سمعت البعض يقول إن المسيح ظهر لتلاميذه بروحه في رؤيا فانخدعوا واعتقدوا أنه قام من الأموات.
9: رؤية أم رؤيا؟
12: رؤيا يا سمر، رؤيا بالألف لا بالتاء.
11: رؤيا يعني غيبوبة أو غيبية، شيء نراه في عدم يقظة إما في وقت النوم أو في وقت عدم الوعي الكامل.
8: التلاميذ قالوا إنهم رأوه برؤية العين، رأوه عيانا لا غيبيا أو حلما أو خيالا.
11: الشخص الذي رأوه ما هو إلا روح أو خيال. مريم مثلا لم تعرفه.
10: هل لأنه روح أم بسبب الظلام والحزن والألم والدهشة التي كانت تسيطر عليها؟
12: النساء كثيرا ما يتخيلن الأشياء، وظهر المسيح للنساء.
9: يتخيلن الأشياء؟ ماذا تقول يا هذا؟ نظرنا ضعيف أم عقلنا هو الضعيف؟
11: يقصد أن خيالكن قوي وعواطفكن مسيطرة،
9: فلا يصح الاعتماد علينا. خياليات نحن وعاطفيات، نعيش في خداع وخيال وتيه. ما هذا يا سادة؟ أهذا كلام يقال ونحن في القرن العشرين؟ ما الذي يسيطر على عقولكم؟ تعصب أم تحزب أم انحياز؟
12: أنا آسف يا سمر، لم نقصد ذلك كله.
11: نحن نناقش رواية قيلت عن القيامة.
10: لا تأخذيها بهذه الحساسية يا سمر. فعلا أول ظهور للمسيح كان لمريم المجدلية، وفعلا أخطأت في تمييزه ولم تعرفه.
9: ليس لأنها امرأة.
8: ليس لأنها امرأة طبعا. ثم المسيح ظهر بعد ذلك لبطرس وليعقوب ولتلميذي عمواس وللتلاميذ جميعا بعد ذلك.
9: هل كان خيالا للرجال الواعين المدققين أيضا؟
10: وهل يظل الروح والخيال يجول ويظهر للناس 40 يوما تقريبا؟
8: لو سلمنا بفكرة الأرواح فإن الروح أو الخيال يظهر لشخص واحد أو اثنين على الأكثر. المسيح ظهر للرسل 10 مرات ثم للأحد

0: 11 ومن معهم، ثم لسبعة منهم على شاطئ البحيرة، ثم لأكثر من 500 على الجبل في الجليل. هل سمعتم عن خيال أو روح يظهر ل500 مرة واحدة؟
1: لا لا لم نسمع.
2: والمسيح نفسه حين فوجئ تلاميذه بوجوده وسطهم ظنوه روحا
3: بسبب دخوله ووقوفه في وسطهم فجأة كالأرواح
4: وخوفهم واضطرابهم. فعلا
0: طبعا طبعا، لذلك قال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
2: ثم أكل معهم. هل تأكل الروح سمكا وعسلا كما أكل المسيح معهم؟

0: من الروايات الشائعة أيضاً أن كل ظهورات المسيح بعد القيامة كانت خيالات وهلوسة من الذين قالوا إنهم رأوا المسيح.
1: هلوسة؟ كل ذلك هلوسة؟
0: كان التلاميذ ينتظرون قيامة المسيح، فخيل لهم أنه قام وظهر لهم،
2: وكان كل ما حدث أوهاما وتهيؤات ليست حقيقية.
1: فعلا المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم في اليوم الثالث.
3: لم يكن لقوله أي وقع في نفوسهم، لم يصدقوا.
1: لماذا؟ لماذا لم يصدقوا وقد رأوه يصنع المعجزات أمامهم؟
3: فكرة المسيا كانت مسيطرة على تفكيرهم، والمسيا ليس عرضة للموت، المسيا يبقى على الأرض إلى الأبد. فلما مات ضاعت ثقتهم فيه وخاب أملهم، فلما ظهر لهم خافوا واندهشوا.
4: وهل هذه التهيؤات كانت نتيجة شيء غير خارق؟
0: ماذا تقصدين يا مريم؟
4: مثل استحضار الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو غير ذلك من الخوارق.
0: ولماذا لا؟ هذه ليست سحرا، هي حقائق علمية.
1: ومن الذي قام بها؟ هل كان هناك وسيط لاستحضار الأرواح أو منوم مغناطيسي ينوم التلاميذ؟
3: بهذه الطريقة لن نصل إلى شيء، تعالوا نفند تلك الأقوال.
4: الأوهام يا أبي، هذه أوهام لا تستحق النظر.
3: كل شيء يستحق النظر. أولا علميا كما تقول يا حسام، يقول علم النفس إن الهلوسة أو الأوهام تصيب الأفراد المتوترين وأصحاب الخيال الجامح، وترتبط باختبارات الفرد الماضية المترسبة في عقله الباطن.
2: وتلاميذ المسيح كانوا كذلك متوترين وأصحاب خيال، ولديهم اختبارات في عقلهم الباطن.
4: كلهم كذلك، كلهم يا مروان.
1: مريم المجدلية كانت حزينة تبكي، والمريمات خائفات،
4: والباقون بطرس ويوحنا وتلميذا عمواس وكل التلاميذ والخمسمائة أخ.
2: لا يمكن أن يتفق 500 أخ في الخيال والاختبارات. اثنان ممكن، لكن 500؟
3: هم مختلفون نفسيا ومختلفون ثقافيا ومختلفون اجتماعيا، ماضيهم مختلف واهتماماتهم مختلفة وتجاربهم مختلفة. أي منوم أو وسيط يسيطر على كل هؤلاء باختلافاتهم هذه؟
0: كانوا جميعا تحت تأثير موت المسيح على الصليب وإشاعة القيامة.
4: مريم وصاحباتها نساء، بطرس الصياد القوي الخشن، توما المدقق الشكاك، متى المحاسب الذي يهتم بكل التفاصيل، تلميذا عمواس المتعلمان العقلانيان اللذان يفحصان الأحداث بمنطق لا تشابه أبدا.
1: لعلهم لم يدققوا في المسيح حين ظهر لهم، ظهر لهم وهم متأثرون. هذا التأثر والتوتر أدى إلى أوهام وتصورات.
3: لم يدققوا في كل مرة؟ لو كان المسيح قد ظهر مرة واحدة ومن بعيد كان هناك احتمال لذلك، لكن أتعرفين يا سمر كم مرة ظهر المسيح عن قرب؟
1: كم مرة يا عم قاسم؟
3: 10 مرات. 10 مرات لعدد كبير مختلف من الناس. ظهر لمريم المجدلية ومريم في البستان، ثم ظهر لمريم بعد عودتها إلى المدينة، ثم لبطرس، ثم ليعقوب،
4: ثم لتلميذي عمواس، ثم للرسل 11 بدون توما، ثم لهم وتوما معهم، ثم لسبعة رسل معا على شاطئ البحيرة، ثم لأكثر من 500 معا في الجبل، ثم للأحد عشر معا عند صعوده.
3: هل يمكن أن يكون ذلك كله وهما وهلوسة وتهيؤات؟
2: كل تلك المرات ومع كل هؤلاء الناس غريبة.
0: لم يدققوا النظر، كان الوقت
4: أي وقت؟ ظهر لهم في كل وقت وفي كل مكان، في البيت وفي الطريق وفي الجبل وعلى الشاطئ، وفي النهار والليل والصباح والمساء.
3: وهل الروح والخيال والتهيؤ يتعامل مع حواس الإنسان؟
1: حواس الإنسان؟ أية حواس؟
4: النظر والسمع واللمس، رأوه وسمعوه ولمسوه، أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
3: وقال توما إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن.
0: هذا للإثبات الحسي الملموس.
4: وجاء يسوع وجعله يضع إصبعه ويبصر يده ويضع يده في جنبه كما قال.
2: توما كان رجل وقائع وأحاسيس، حتى إن المسيح عاتبه على عدم إيمانه.
1: وهل الشك حرام؟
0: لا طبعا، لم يقل أحد ذلك.
3: لا أحد يقول ذلك على الشك الإيجابي المنطقي، لكن المسيح قال لتوما: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
4: وحتى يؤمن التلاميذ ونؤمن نحن أيضا بالقيامة ولا نتردد في شكوك ومتاهات غير حقيقية. قال لهم حين وقف في الوسط: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: وحين قال ذلك أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين.
2: حتى ذلك الوقت لم يكونوا مصدقين.
0: إقناع العقل بشيء خارق عسير.
1: برغم كل هذه البراهين،
4: حتى اليوم هناك من لا يصدقون برغم كل تلك البراهين.
3: وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟
0: طعام؟ الروح لا تأكل.
2: لا يمكن أن يكون ذلك كله وهما أو هلوسة.
1: وأكل، أكل معهم.
4: نعم، نولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل، فأخذ وأكل قدامهم.
3: أرأيتم؟
2: رأينا.
0: رأينا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟ لماذا نستبعد فكرة الهلوسة في قيامة المسيح؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حلقة رقم 30. الإيمان بالمسيح مش دي أنا. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس محب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها، يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل لي أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمعوا كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوموا لحاج، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بالكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص، لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقتك صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة؟ أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بوذنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

Hello everybody, welcome back to the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم, welcome للميدل إيست Praise Hour. أنا جودي مايكل and I will be your host for this hour. أنا جودي مايكل مذيعتكم في الساعة دي. مبسوطة جدا إنكم بتسمعوني دلوقتي, وعايزة أشارككم بحاجة. أنا عندي زرع. اللي سمعني قبل كده عارف إن أنا بحب قوي قوي الزرع وبحب الكلاب. وبعدين الفترة اللي فاتت أنا بحبش أسقي الزرع من فوق, أنا بحب أحط plate underneath and they put water in the plate وهي بقى تسحب المية اللي هي عايز تسحبها. فمؤخرا كان عندنا في مصر موجة رهيبة من الحر, فالزرع كله نشف ودبل وقلمست مات. أنا مش هقدر أعمل حاجة أكتر من اللي أنا كنت بسقيه, بس ما كنتش المفروض ان انا اسيبه المية زي ما هي كل مرة. كان وقت الحر المفروض كنت اسقي اكتر. بس ده ايه علاقته بحلقة النهاردة؟ هنسمع ترنيمة ونرجع اقول لكم.

I mean, you were listening to God Did It. And today's verse is from Psalm chapter 1, verse 3. And it says, "That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers." وبالعربي هي في مزمور 1 آية 3 وبتقول: "فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه تنجح." أمين. عندي كلام كتير قوي حاسة إن إحنا عايزين نتكلم فيه، وأولها عايزة أركز في الكلمات بتاعت الآية، إنه مش بيقول إن هي wild tree that grew مثلا by chance، لأ، هو مش شجرة طلعت بالصدفة كده وخلاص، لكن هو بيقول مزروعة أو مغروسة، يعني مقصودة. وهنسمع أكتر بعد الترنيمة.

You were listening to Old Church Choir. And if you are enjoying what you're hearing, تقدروا تسمعونا في أي وقت من على radioclv.org أو passionradio.org أو تقدروا تنزلوا الموبايل أب تاخدونا معيكم في أي حتة تسمعونا من أي مكان وفي أي وقت باسم Passion Radio Network App. وتقدروا تسمعونا إحنا broadcasted live 7 days a week at 3 a.m. Mountain Time on Passion Radio Network on air and on the stream on CLV Radio at

اوكي، فاحنا كنا بنتكلم عن the Bible verse اللي هي Psalm 1:3، وكنت بقول انه اللي فارق معايا قوي انه البلانت او الشجره it was intentionally placed by the gardener، وان هي ما كانتش صدفه، وانه احنا الشجره، وان انت لما تختار فرحتك تكون في وصايا ربنا وتفكر ليها فيها ليل نهار، انت كده مغروس في مكان امان، مفيش اي حاجة ممكن تيجي تزعزعك من مكانك، وهتكون النتيجة ان انت حياتك تكون مستقرة مثمرة وقوية وناجحة. مش معناها ان المشاكل تتختفي، لكن معناها ان المصدر اللي بيغذيك ثابت طول الوقت.

0: grateful for you.
1: God, I'm just grateful. أمين. دي الترنيمة اللي كنا بنسمعها دلوقتي. And as we come to the end of our program, للأسف أحب أفكرني وأفكركو إن إحنا بنتكلم إنه أنا المصدر بتاعي إيه؟ مين السورس اللي أنا برجع له طول الوقت؟ كلام الناس ولا شغل ولا من العيلة اللي حواليا ولا إيه بالظبط؟ عايز أفكركو إنه مهما كانت الأصوات حوالينا ممكن تبقى عالية، ستيل برضو مكاننا اللي احنا مغروسين فيه في مجاري المياه مهما حصر، طول ما احنا مع ربنا احنا بنثمر في وقتنا. و that's it. أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي. In my week

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا إيهاب، ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم إيهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغيه. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقه بتقودني ان انا اكثر مبدا عشان احافظ على العلاقه مع اقرب الناس ليا. ابني الحكايه اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش ان انا اكثر مبدا عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثه، لكن بعد كده اتعلم مبدا مهم جدا انه الغلطه اللي غلطها لازم يدفع ثمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقه فيها مهانه او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التاثير. العلاقات هو اعلى شويه بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقه، وعشان احافظ على العلاقه ممكن اعمل اي حاجه. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لأن الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. أوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، أوقات ممكن أظلم حد عشان العلاقة، أوقات ممكن أكسر مبدأ أو أعمل استثناءات أكسر قوانين عشان أحافظ على علاقات. أوقات عشان علاقتي بناس معينة أميز حد عن حد لو أنا في موقع مسؤولية، عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. أوقات بكسر حدود معينة عشان أحافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الأعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. أنا ممكن وأنا حران يجي ابني يقرب مني أو حد يقرب مني أزقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس. ممكن عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس، واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما هنطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

ولا حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب عليّ. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقه اللي فاتت ان هيبقى معانا النهارده مفاجاه وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من اصل سوري عراقي واديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهارده انا وهو عن كل حاجه تخص الشعر وكل حاجه محتاجه تعرفيها عن شعرك والعنايه بيه. اهلا بيكي هيكلف معانا النهارده في زي القمر.
1: اهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهارده عايزين نتكلم عن مشكله بتضايق كل البنات، وانت اكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل ايه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عده اسباب. اول حاجه سبب وراثي، ده ليه حل. ممكن الواحده تلجا للحاجات الطبيعيه، ممكن نتكلم على طريقه الغذاء، الحاجات الخضراء نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحله بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب

0: حلو بيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معاه عادي. وفي حاجة مهمة قوي ان هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضرة.
1: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه يا كليف؟
0: المفروض كل شهر مرة، يبقى في 3 سنتي ممكن يتقصوا
1: كل شهر.
0: كل شهر دي حاجة يعني أساسية، كل شهر في 3 سنتي. وما تفكرش إنه شعرها مش هيطول، شعرها أكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
1: طب هيكلف، إيه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل أنت بتفضله أكتر ولا الكريمات بتبقى أحسن للشعر؟
0: الزيت عامل حاجة زي المرهم، أنت لو جينا حطينا المرهم على جلد الإيد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء، فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيت كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم، تمام؟ فنحن في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي احنا هنوصل الاويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
1: يعني دي فكرة كويسة قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
0: مع الزيت ونحطه
1: الشعر.
0: مع بعض ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
1: اللي هو زي البلسم او
0: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت، دي حاجات مضرة جدا.
1: طيب هيكلف، انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
0: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 ايام سشوار، واول ما يصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
1: يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجة قوي، أو تقلل المعدل.
0: أو تقلل المعدل بالظبط.
1: تمام. طيب يا بنويت، فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوف وتقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيك لو انت كنت بتحكي لي عن حاجة جديدة طالعة بعد الكرياتين ومفيدة وبتدي نتيجة احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبية البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجة جديدة ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل بنفس التكنيك بتاع طريقة الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطة.
1: طيب هيك لو ايه اللي بيميز مادة البوتكس عن الكرياتين، او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط، بيبقى شكله حلو جدا، بس في نفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجة اللي ما كانتش موجودة خالص في الكراتين أو أي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعرة بيديها فوليوم فيها، دي حاجة مهمة جدا. وكمان طريقته بتختلف تماما، عشان الكراتين كان زمان ولغاية دلوقتي في ناس تستخدمه بيتحط يومين أو ثلاثة، البوتكس وانس إنه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقايق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس، بيطلع شعرها يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتدي فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكليف بنشكرك قوي على وجودك النهاردة مع

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه، ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي. واحنا هنتكلم عن الموضوع ده، لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح. الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل لرسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا